على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009
1: الخليجية
2: 1009

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره، يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره، يا كثر مالي ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيره، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 00909.
1: خلكم مستانسين ويانا على 10909 الخليجية.

طلبقة مختارة من فريدوم، لا تفوت، احصل على خصم حتى 50% فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: على ذاك الطريق اللي سريته من 3 سنين تراودني من الذكرى علوما واتها الجاهة يحرك هاجسي حس القصيدة وعزف التلحين وعيش بجو ثاني والقوافي تطلب أرضاها مع ساعة تعادل في دقايقها من 60 ونحسبها ثواني والزمن يمشي بمجراها بها لحظات لو مرت على راكان بن حثلين نسيرة عذاب في سجون الترك قضاها ولا مذكر بيوم كان جيته مرة ومرتين مغير أشواق حول القلب بحضورها عزمناها بليلة ما حضر فيها مع صاحب وله خصمين شروق الشمس بالوجنة وليلا في مقفاها سريتها للضياع إلى مكان ما ولا أذكر وين ولا نحسب متاهات الدروب اللي طويناها تمر لحظة ورا لحظة وكان الحين غير الحين دروب الحب لو طالت أغني وأتمشاها مدى منها حضرت ليلة ترى كل الليالي تزين وعسى بحضوري تتحلى لياليها ودنياها وهي تامر على روحي بلا بكرة ولا بعدين فداها عمري اللي راح واللي باقي افداها كلام الحكمة المأثور اطلب علم لو في الصين ونطلب شوفها لو هي نهاية الأرض واقصاها إذا لي أمنية إذا لي أمنية ما بين بسمتها وحور العين قسم بالله أني في كل لحظة لا تمناها 3 سنين ما وجه بعدها يستثير العين تغلون الرمادي بعد فرقة وردي اشفاها تغير نبض قلبي عندما لدت وهب البين كأن القلب ينبض حسب وقفتها وممشاها لها يادل حضن خصرا كأنه ليل شهر 2 تشكل حسب بنية عودها ثم تلواها تلوى نحرها والكتف طاولنها من البردين كأنه يقول هذه غايتي الأولى ونهواها ولها مجرى العواطف في عروق الدم وسط الجين تكون منها دمي ومن منشأ خلاياها غلاها فاق لا فاق وعمرها ما وصل 20 فكيف انطاقت 20 بقدر أوصف غلاها وعلى ذاك الطريق اللي جمعنا من 3 سنين تراودنا حلوما بس أنا وياها عشناها حبيبة في فوادي اسمها مقسوم من نصين بسيط أنسى جميع الناس بس لا يمكن أنساها.
1: أشعار
0: على الخليجية.

أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال اليومية لا من زعلتي قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتي تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشيء.

ترتعد من شعوري بغلطتي، ترتعد من شعوري بغلطتي، الألم والأسى من خفايا

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح مزيف ولا لقينا دواني
2: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف الخسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف البلد كبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همته خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك، أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. الجيش الكويتي منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية. الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج عنهم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة السفير مايك وولت مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لا سيما في إطار العمل متعدد الأطراف والمنظمات الدولية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين وإمدادات الطاقة وأمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة. واستعرض الجانبان آخر التطورات في المنطقة ومنها المستجدات في السودان ولبنان، وبحثا سبل ترسيخ السلام والأمن الإقليمي المستدام من خلال تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. وبحث سمو سعادة السفير مايك وولتز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في إطار شراكة استراتيجية راسخة، مشيرا إلى الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتوسيع أفاق التعاون في المجالات الحيوية كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية مجددا المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان إن غوتيريش جدد أيضا الإدانة للاحتجازات التعسيفية التي طالت موظفين أمميين خلال الأعوام 2021 2023 2025 مشيرا إلى أن 73 موظفا من الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي. وأوضح البيان أن أحد موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء احتجازه، فيما لا يزال عدد من المحتجزين معزولين عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتتسبب في معاناة كبيرة للأسر المتضررة. وأكد غوتيريش أن استمرار هذه الاحتجازات حد بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتجين من مختلف أنحاء اليمن، مشددا على أن موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم المواطنون اليمنيون العاملون لديها يتمتعون بالحصانة القانونية فيما يتعلق بالمهام التي يؤدونها باصطفتهم الرسمية. كما شدد على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع جماعة الحوثيين لضمان الإفراج عن المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية في البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
8: هو محمد بن راشد
7: الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
8: هو حمدان بن محمد،
7: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
10: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد، نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية. أكسجين على الخليجية.
11: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
12: صباحكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله ومرحبا بكم، صباح الورد يا عهود.
13: صباح النور والسرور، حياك الله اليازية، ويوم سعيد إن شاء الله على كل مستمعينا بوصولنا إلى يوم الخميس الونيس بتاريخ 11 يونيو 2026. نتمنى لكم يوم عمل مميز ويوم دراسي أيضا موفق لكل طلبة المدارس والجامعات والكليات إن شاء الله.
12: وحين جريبة الإجازة خلاص ما بقى عليها
13: بس نحن نبغيهم يشدون حيلهم في امتحاناتهم، وتأدون يعني الأداء الطيب والممتاز والدرجات تكون إن شاء الله عالية، وعقب الحين بنتطمن عليكم عشان نعرف أنه فعلا وناستكم بتكون حقيقية في إجازتكم الصيفية.
12: وصباح الخير عليك عبير، النمر تصبح علينا تقول لنا صباح الخير عهود وليازية.
13: صباح النور والسرور يا عبير، وصباح الخير لكل مستمعين اللي يسمعوننا. 7:03 عندنا مواضيع بنتكلم عنها بالإضافة لمسابقتنا الوحيدة، بنتعرف على كل هاي التفاصيل إن شاء الله ابتداء من فقرتنا القادمة. لكن خلونا نذكركم بوسائل التواصل، رقم الأسمس عندكم 4000، وأيضا
12: من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور من جديد، وصباح الورد مني ومن خليفة وسلطان. صباح النور شيخة الظهري، تصبح علينا يا عهود.
2: صباح النور والسرور ويوم موفق دراسي مميز إن شاء الله على خليفة وسلطان. خلاص خلي أجزون خليفة صغير وايد، بس خلاص أظني تعب من المدرسة ولا مستانس. ها

0: شيخة خبرينا.
1: الحين نحن مواضيعنا الأولى بتكون كذي مع إجازة الصيف، الأهالي كلهم شو يسوون؟ يعطون عيالهم الأيباد أو تلفونات، إن شو يقضون فيها ساعات، يلهونهم شوي. هاي أغلب العادات اللي الحين يعني مع التطور أنه لازم كل طفل يكون عنده أيباد فعشان ينشغل في يومه ويتابع الأيباد ويشوف. لكن إحنا هل فكرنا أنه يعني ممكن أن هالأيباد يضره
0: من ناحية
1: الاستخدام بالساعات الطويلة، تعرض للإشعاع؟ يعني كل هذه التساؤلات هاي، هل هاي عندنا الحين ولا لا؟
0: أنا متأكدة أن هي موجودة في بال الكثيرين، بس لأن مضغوطين في حياتهم فشوي يتغاضون أو ينسون إعمارهم عن هذا الموضوع بسبب انشغالاتهم في أعمالهم، في يمكن حتى الأمور المنزلية، في وقت الراحة اللي محتاجينه سواء الأم أو الأب. فأتوقع أن يعرفونهم هذا الكلام لكن يمكن يتناسون في بعض الأحيان.
1: هي وسيلة، هي مو بس وسيلة للترفيه، هي أصبحت جزء أساسي عند الطفل يعني اليومية. يعني لازم يكون عنده أيباد يخلص دراسة يسوي، أو أنه حتى في بعضهم يقولون لا هذه وسيلة للتعلم، ممكن يدش أنه يوتيوب أو أماكن ويسمع له هاي الأغاني التعليمية وغيرها، ممكن أنه يتعلم. أو في بعضهم يقولون شي والبعض يقول ممكن أنهم يتسلون. صار هالجيل الجديد صار ما شاء الله حتى يعني عنده خبرة في التكنولوجيا أكثر منه.
0: صحيح.
1: يعني أنا صار فيها موقف مرة من المرات، بنت أختي تصورني وعمرها 9 سنين، عدلت في الإعدادات، قالت لي خلو صوري شي شي شي بتطلع صورة بيرفكت بورتري، وحطي استوديو تصوير الاستوديو ويهج بيطلع روعة. والله هي صورتني يكون مستحيل
0: انت طلعت
1: يعني عليهم. شوفوا وين وصلوا، حتى وصلوا لين التصوير مو بس العاب.
0: بس شوفي هذا يعني يفتح عيوننا على شيء، ان نحن ممكن نتبنى مواهب الاطفال او مهارات الاطفال اللي موجوده عندهم. حتى على فكره في موضوع الالعاب، يمكن احنا الحين ما نبغى نطول عليكم بنتناقش في هذا الموضوع، بس السؤال مجددا لمستمعينا
1: اخبركم سؤالي لكم مستمعينا، كم ساعه تقريبا أطفالكم يقضونها أمام الشاشات، وشو الوقت المسموح وشو اللي مش مسموح؟ استقبل مشاركاتكم مع ساميكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. سؤالي لكم، كم ساعة تقريبا يقضونها أطفالكم أمام شاشات الأيباد؟ وهل عندكم عادة يعني عدد معين من الساعات أو وقت معين؟ شاركونا وخلونا نسمع مشاركاتكم، لكن بعد دقائق.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف أنا قدامك، واللي تبس سويه فيا سوى وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظنت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولالي منه غير مخوه بك زين من راسك يلين أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كن الثرى تحتك يصير موه.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة واحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.

0: صوته. أوكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجكم أوكسجين ومعكم اليازية وعهود. سؤالي لكم، خلنا نذكر المستمعين بالسؤال، كان كم ساعة تقريبا يقضونها عيالكم أطفالكم أحباب الله يوميا أمام شاشات الأيبادات أو الكمبيوتر أو شو ما كان عندهم من الأجهزة الإلكترونية، كم ساعة يقضونها؟ ما شاء الله وصلتنا المشاركات، ولكن لازلنا في استقبال مشاركاتكم مستمعينا عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. فتحي سعيد نصبح عليك بالخير، يقول ساعتين، أنا أعطي عيالي ساعتين. وهند اللي آخر رقمها 171 تقول بعد أعطي عيالي ساعتين. تسلم علينا روضة تقول السلام عليكم، عليك السلام والرحمة. نسرين جابر تقول صباح الخير، تصبح علينا بالخير.
3: صباح الخير يا نسرين وروضة.
2: وشيخة الظاهري تقول أنا يعني أن ولدها مستانس يوم أعطيهم الأجهزة ووقت معين ومحدد.
3: حلو،
2: يعني حلو. أنا ياسا أشوف أنه
3: حتى الساعتين ترى ممتاز، يعني ساعتين أنا أشوف أنه معدل ممتاز في اليوم أن الطفل يجلس قدام مثلا الأجهزة الإلكترونية بشكل عام.
2: ساعتين تحسينها عادي؟
3: أنا أشوف عادي، يعني مع هذا الانشغال الطويل، يعني بعد لازم نوازن الحين، هم مثلا يسيرون المدرسة يقضون وقت طويل في الدراسة. خلونا نقول تبدأ الحصص الدراسية من الساعة 8 صباحا، والمدارس عادة على حسب، يعني حد اللي يوصل بيت مثلا 3:30، حد يوصل 4، حد يوصل 5 وشوية البيت، فيعني أعطيه ساعتين في اليوم أحس يستحق، يعني يستحق أنه شوي يفصل عن جو الدراسة. فكرة أن دراسة دراسة دراسة دراسة متعبة بعد، فأنا وجهة نظري هاي، ما أعرف شو الخبراء والمختصين في هذا المجال شو يقولون عن هذا الموضوع، بس أنا أشوف ساعتين يعني ممتازة. وبعدين هناك خاصية بالمناسبة ممكن تضيفونها، أنه بروحة ترى الآيباد يسوي لوك. خلاص خلصت الساعتين روحه يسوي لوك، فبالتالي خلاص الطفل روحه يفهم ويستوعب، خلصت ساعاته، خلص وقته وانتهى الموضوع. فأنا أشوف ساعتين مناسبة يعني خلال اليوم، ولكن نبغى نشوف عاد رأي الخبراء شو يقولون في هذا الموضوع.
2: بس احنا بعدنا بقولكم التفاصيل إن شاء الله. لازلت أذكركم في سؤالي، كم ساعة تعطون عيالكم الآيباد؟ وشاركوني فيها، وإن شاء الله بخبركم الموضوع الأساسي إن شاء الله في الفقرة الجاية، وبالإضافة إلى أني أنا بقرأ مشاركاتكم المتبقية.
3: أكيد عندكم وسائل التواصل هي رقم الأسمس 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وشاركونا بأسماءكم الثلاثية مرفقة بإجاباتكم ورأيكم في هذا الموضوع، كم ساعة تقدمونها للطفل وتعطون المجال أنه يستمتع بالأجهزة الإلكترونية بشكل عام، آيباد كمبيوتر اللي كان، وخبرونا أنتم مع ساعتين أكثر أقل، شاركونا بعد وخبرونا وجهة نظركم.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية
3: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
6: حول كل تجربة التسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في حركة السير في شوارع وطرقات المؤدية لدبي شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه للخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الاتحاد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة الازدحام بادي فيها من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملة بلازا. أما راس الخور يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل واللي بدوره يشهد أيضا كثافة مركبات بالاتجاه إلى البرشة. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
3: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، وكان سؤالي لكم كم ساعة تقريبا يقضونها عيالكم أمام الشاشات، سواء كانت شاشات الأجهزة الإلكترونية شو ما كان يحملون من الأجهزة. نصبح عليك بالخير يا لينا عبد الله يوسف، وتقول صباح الورد. عيالي ما يشوفون الأجهزة سواء تابلت ولا البلاي ستيشن في فترة الدراسة، يعني حلو ممنوعين في فترة الدراسة. ممكن الويكند أعطيهم ساعتين إلى ثلاث إذا ما في ضغط اختبارات، وأما في الإجازة مفتوح مكافأة لتفوقهم ولمجهودهم الدراسي، وكل أجهزتهم تحت إشرافي. تقول إنها مفعلة المراقبة الأبوية اللي موجودة في أجهزتهم، تفتح وتسكر من جهتها وتتابع دخولهم وشو يلعبون وشو يشوفون وكم ساعة وغيرها. ممتاز صراحة لينا، أهنيك صراحة هذا الشيء ممتاز. خديجة جمعة بعد نصبح عليك بالخير، تقول تسلم علينا، سلام عليك.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تقول ساعتين ونص تقريبا تعطي عيالها.
4: أوكي.
2: عبير النمر تقول بحكم أنها تعيش في بيت أهل زوجها، ففي عندها قانون أنه يعني اللمة العائلية أهم من الأيبادات، يعني ما تخليهم يطلعون الأيباد برا.
4: حلو،
2: يعني عندكم أهلكم سيروا قعدوا ياهم وسوفوا ياهم، يعني انفعل هاي النظام الحلو اللي يعني
4: أصلا حلو هذا الشيء، يعني يبني فيهم السكيلز أو المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل مع الناس من حولهم، فهذا بعد شيء زين. يعني يوم بيكبرهم يوم بيكبرون بتكون عندهم هاي المهارات واضحة بشكل كبير، اللي هو يعرفون شو يقولون متى يقولون هذا الشيء. أكيد بعد متعلمين أمثال وحكم وقصص من كبار السن وغيرها من هاي الأمور.
2: أكيد أكيد. لكن تعالوا أخبركم أنا عن الدراسة اللي جبتها حقكم. الدراسة تقول إن الإفراط في استخدام الشاشات والأجهزة الرقمية خلال مرحلة الطفولة وخاصة الأطفال يعني مركزين عليهم، يؤدي إلى تغيرات عميقة في نمو الدماغ، خصوصا في السنوات الأولى اللي يعني هذه السنوات اللي شو تسمى إن مرحلة حاسمة لتطوير مهارات اللغة وأيضا التواصل والإبداع والفنون. وأوضحوا أن شو أن يعني يصابون بنوبات غضب
4: صح.
2: وعصبية تظهر على بعض الأطفال. ليش؟ مثلا إذا سحبت الأيباد عنهم، إذا سحبت التلفون عنهم أو بنت عن البلاي ستيشن، شو يعني هاي ردة فعلهم تكون يعني عصبية، وهذه ما بردة فعل عابرة يعني مني والدرب، لا
4: صح.
2: هم اكتسبونها من قضاء هاي الأوقات الكثيرة تحت يعني الأيباد أو البلاي ستيشن، فتكون مرتبطة بتعلق شديد وسلوك يشبه الإدمان نتيجة استخدام المفرط للأجهزة الرقمية. يعني هذا كله متسلسل. وكما أشارت الدراسة إلى أن الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات يقلل أيضا بعد النشاط البدني والحركة، يجعل يعني هذه أحد العوامل المساهمة في معدلات السمنة
4: صح
2: عند الأطفال. ففي المقابل انه ياكدون انه يعني في اجازاتهم الصيفيه نموا مهاراتهم، خلوها فرصه مثاليه لاعاده التوازن لحياه الاطفال، شاركوهم في يعني الحين ما شاء الله اغلب المراكز يسوون صيفيات، هذه اللي فيها
4: مخيمات الصيفيه،
2: ايوه
4: الانشطه الصيفيه،
2: في
4: الكورسات
2: وايد اشياء
4: الرياضيه المختلفه،
2: يقللون تدريجيا من الشاشات، تشجعهم على السباحه، الرياضه، الانشطه الفنيه، القراءه، اللعب الجماعي، هاي كلها أنشطة تساعدهم على تنمية مهاراتهم الاجتماعية وأيضا الذهنية بطريقة صحية ومتوازنة. والطفولة هي مو بس وقت للترفيه، هي مرحلة تبني فيها القدرات والمهارات اللي ترافق الإنسان.
4: حلو جميل. شوفي يعني هم حتى تكلموا وحرصوا على نقطة الفترات الطويلة من فترات الساعات الطويلة، فأنا أشوف يعني إلى الآن ما زلت متمسكة برأيي ساعتين ما تعتبر ساعات طويلة، خصوصا في هذا الوقت في فترة الإجازة الصيفية. ما شاء الله عليهم، حد من الأطفال ترى يستيقظ من وقت،
2: صح،
4: يستيقظون من وقت ولين المساء ما شاء الله يتمون واعين، فالساعتين بمعدل هذا الوقت كله خلال يومه مناسبة مع أكيد الأنشطة اللي ممكن الأهل يشاركون عيالهم فيها، الأنشطة الرياضية المختلفة، المخيمات الصيفية، الأكاديميات اللي تحرص وتنمي مهارات الطفل في جانب معين، بلس طلعاتكم يا معاتكم يا أهلكم، وهذه بعد تفصلهم عن جو الآيباد. فشوفوا ما يقدرون الأطفال يستغنون عنه، أنا أقولكم إياها، ويمكن أنتم ما شاء الله عليكم حد منكم بيختلف وياي بيقول لا بلى يقدرون، هذا لأن أنتم ما شاء الله عودتوهم، لكن اللي ما عودهم
2: صح،
4: فصعب الحين يعني أنتم تمنعون هذا الشيء تماما، فلذلك حلوة الموازنة.
2: هي موازنة هي. تدريجي
4: ويكون عندهم جدول في اليوم، عندك الساعتين كيفك تبى تأخذهم كاملات، تبى تجسمهم نص ساعة نص ساعة نص ساعة، أنت حر، لكن عندك ساعتين خلال هذا اليوم. وموضوع تفعيل الرقابة الأبوية شيء وايد مهم وايد ضروري، حتى وإن قلت الساعات خلال هاي الساعتين ما يندرى شو اللي ممكن يستوي. وبالإضافة إلى موضوع اللوك اللي كنا نتكلم عن نظام اللوك، خلاص ساعتين عندهم يسكر الآيباد، فهذه كلها يعني كذي باكيج كامل ومتنوع، تقدرون أنتوا تنوعونه وتحرصون على أن توفرون لعيالكم في الإجازة الصيفية، وإن شاء الله تكون إجازتهم حلوة فيها الكثير من المتعة والرفاهية والوناسة، وفي نفس الوقت فيها فايدة.
2: صحيح،
4: هذا شيء وايد مهم. فاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل وياكم في تمام الساعة 8 صباحا عشان ندخل في تفاصيل موضوعنا الثانية الياسية
2: إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: الخليجية الإماراتية،
5: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأثير.
5: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
6: عشان كذي استخدم اي اند ماني.
5: شو اختلف؟
6: تطبيق واحد فيه كل شيء.
5: كل شيء؟
6: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
5: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
6: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
5: بهالسهولة؟
6: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
5: اقتنعت، بنزل الحين.
6: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر، امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
7: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
8: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
9: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبابي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. سعيد الهجري يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا. الجيش الكويتي منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية وتغلق مجالها الجوي مؤقتا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لا سيما في إطار العمل متعدد الأطراف والمنظومات الدولية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين وإمدادات الطاقة وأمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي. التقى معالي سعيد الهجري وزير دولة مع معالي كريستوفر لوكسن رئيس وزراء نيوزيلندا على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا ومشاركته في معرض فيلديز بمدينة أوكلاند. وجرى خلال لقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يناير 2025. وأكد معالي لوكسن حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكد على أهمية احتواء التوترات في المنطقة بما في ذلك ما تشهده من تهديدات إيرانية وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار. اختتمت بالأمس في مركز أبو ظبي للطاقة فعاليات معرض مصنعين للوظائف 2026 الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع أدنوك. محمد الفلاسي مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحدث لمركز الأخبار حول المعرض.
5: يمثل معرض مصنعين 2026 ثمرات جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحويل النمو الصناعي إلى فرص حقيقية للمواطنين. بالشراكة الاستراتيجية مع أدنوك والتعاون مع الشركاء الوطنيين، أصبح المعرض أول منصة وطنية متخصصة لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واحد المسارات التنفيذية لمبادرة أصنع في الإمارات وبرنامج المحتوى الوطني، حيث يربط التوسع الصناعي والاستثمارات الجديدة بالكفاءات الإماراتية المؤهلة. واليوم بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه، نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزاً المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل. وتشهد نسخة 2026 إقبالاً كبيراً من الكفاءات الوطنية مع أكثر من 1800 باحث وباحثة عن عمل وأكثر من 7300 مقابلة وظيفية، بما يؤكد نجاح المعرض في ربط المواطنين بالفرص الواعدة في القطاع الصناعي والتكنولوجي وترسيخ دور الكفاءات الإماراتية في قيادة مستقبل الصناعة في الدولة.
0: الأخبار
6: شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتا اليوم وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية سيتمان فور التأكيد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر بناء على تقييم الجهات المعنية. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أن وحدات من مشاة البحرية المارينز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديداً للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
6: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
9: واحد
10: صفر
9: صفر

0: الأكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين مستمعين برنامج أكسجين مستمعي الخليجية 1009. استعدوا لأمسية فنية راقية مع النجمة أنغام في يوم 19 يونيو في كوكاكولا أرينا في ليلة استثنائية بصوت كل إحساس وأغاني راح تصنعون ذكريات جميلة في هذا اليوم. والحفل من تنظيم الشركة الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية أكيد الخليجية 1009. التذاكر متوفرة عبر platinumnest.net أو من خلال coca-cola-arena.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: لازلنا مستمرين معكم مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم أكسجين. اليوم عندي لكم موضوع، بما أننا نحن داشين في موضوع التكنولوجيا ما بنطلع منه، نحن بعدنا في هذا البحر. بس تخيلوا وياي أن بعد سنوات أنتوا تدخلون مستشفى أو تصيرون خدمة عملاء، تبون خدمة يستقبلكم روبوت. تخيلوا يا عهود.
5: الله، هو موجود صراحة يعني في الإمارات، شفنا يعني مثل هذه النماذج، لكن في المستقبل ممكن هذا الموضوع يعني يصبح فيه تعمق أكبر ويلغى مثلا موظف الرسبشن تماما، تختفي هاي الوظيفة ويتحولون كل الرسبشنست أو موظفي الاستقبال إلى روبوتس. هني ممكن يكون الشعور غريب إلى حد ما، لكن نحن في الإمارات يعني متهيئين لمثل هذه الأجواء، وشفنا يمكن روبوتس وروبوتات يعني مختلفة مشاركة في الكثير من الأحداث، ويمكن حتى في بعض يعني على سبيل المثال بعض الأماكن اللي ذكرتيها مثلا جهات حكومية لخدمة العملاء موجودين ترى روبوتس. نفس الشيء مثلا بالنسبة في قطاع الصحة في المستشفيات، لكن بشكل عام يعني بس روبوتات والمكان مجرد من وجود العنصر البشري شوي ممكن يكون غريب الموضوع.
4: والمميز أنهم يحملون بطاقة تعريف خاصة فيهم حالهم حال أي موظف.
5: أوكي.
4: هذا أنتوا تخيلوا ها، سنة من السنوات الموظف يكون مع بطاقة تعريفية وكل شيء، موظف
5: هم يعني سوي مقابلة عند الHR أظني قابلينه.
4: أهم شيء
5: وقع على كونتراكت على عقد أظني.
4: يعني هاي صراحة إحنا نشوفها نقلة حلوة بتكون، بس إحنا يعني أكيد ما في حد يستغنى عن العنصر البشري، لكن نقولكم يعني مع التطور الجديد والنفسي في سنة من السنوات راح يكون اعتمادنا اعتماد كلي على هاي، يعني بيكونون مساعدين لنا. أنا شي أشوف. أنزين، بس سؤالي لكم مستمعينا، لو كان عندكم روبوت شخصي يساعدكم يوميا، شو أول مهمة بتوكلونها له؟ ها شو عهود؟ فكرتي، أنا شفتك شتي تفكرين.
5: يمكيجني.
4: أهم شيء صح؟
5: ويخلص بسرعة يعني ما يكون بطيء، لأني وايد بطيئة وايد أطول، فهي يمكيجني الصراحة. أنا أهم شيء بالنسبة لي، باقي الأشياء أقدر

0: سويها بروحي.
1: زين مش مستمعينا انتم شاركوني طرشوني اراءكم مع اسماءكم الثلاثيه عبر الاس ام اس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني. سؤالي لكم، لو كان عندكم روبوت شخصي يساعدكم يوميا، شو اول مهمه بتوكلونها له؟ عهود تقول تباي مكياجها، تباي يكون ميك اب ارتست حقها،
0: يخلص بسرعه، يكون سريع يعني. أيوة. في 10 دقائق هو خلص.
1: كل البنات يتفقون معاك. انتم مستمعينا تري اجاباتكم وراح اقراها عقب هذا الفاصل.
2: انا ونيت يوم الليل دنا، ونين الليل علاته حزينه، انا والله لو منت المظنه وتملك اني اهول من

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى الفدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدا، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال، اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم، للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: الصيف أجمل مع سويست، اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027، استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ومستمرين معاكم مستمعينا وعبر إدانة الأثير. وسؤالي لكم كان، لو كان عندكم روبوت شخصي يساعدكم يوميا، شو أول مهمة بتوكلونها له؟ عهود شاركتنا بأول إجابة وقالت تباه يكون الميك اب ارتست مالتها، وبعد كل البنات اظني يتفقون وياها. نصبح عليك بالخير اسماء العبيدلي. وها لازلت استقبل مشاركاتكم مستمعينا عبر الاس ام اس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني. خلوني اقرا مشاركاتكم. اسماء العبيدلي نصبح عليك بالخير، تقول اباي داوم عني. بعد حلوه هاي، تخيلي عهود روبوت يداوم عنك ويقوم بمهامك كلها.
3: زين بيعرفون يعني، ما بيشوفون اسمه، بيشوفون روبوت يعني. الا عاد اذا مستنسخين شخصيتك يعني تماما، الروبوت جاي مثل شكلك، مثل ادائك، مثل اسلوبك، ممكن يعني.
2: واليوم تطورنا صح، تحسين وصلوا لهال.
3: نعم اصلا هذا الشيء موجود يعني، بادين فيه حتى في الصين. بدوا فيه بشكل افاتارز. الافاتارز بما معناه ان على سبيل المثال الحين مستخدمين، طبعا شوفي اذا نحن نتكلم عن الروبوت فمعناته نحن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي
2: صح،
3: لازم يعني هذه الاشياء ما تنفصل عن بعض. فشو مسوين مثلا في النشرات الاخباريه للاخبار العاجله منتصف الليل الساعه 3 الفجر، المذيع مثلا في بيته راقد
2: صح،
3: وعندهم مثلا خبر مستعجل او عاجل لازم الحين ينزل، فمستنسخين شخصية هذا المذيع بنفس الطلة، بنفس الهيئة، بنفس الصوت، بنفس الأداء، هذا هو اللي يقوم ببث هذا الخبر العاجل، هذا الأفاتارز.
2: هذه للصين.
3: هي وهذا من يعني من الأفكار الذكية الثورية اللي دخلت في مجال الذكاء الاصطناعي. شوفي الذكاء الاصطناعي لين اليوم احنا ما وصلنا للجنرال في موضوع الذكاء الاصطناعي من ناحية الجنريت، من ناحية يعني أنه هو يعتمد على نفسه مثلا في الكثير من الأمور، لا صح. لازم تدخل بشري، سواء من ناحية المعلومات اللي نقدمها ونوفرها له أو البيانات بشكل عام
2: صح.
3: لكن يقال بأن في السنوات القادمة وليس بالمستقبل البعيد يعني، ممكن الذكاء الاصطناعي فعلا يقدر يعتمد على نفسه في الكثير من الأمور المستقبلية. ولذلك يعني احنا جبنا طاري الذكاء الاصطناعي لأن هذا جزء لا يتجزأ من الروبوتات بالضبط. فهل ممكن في المستقبل فعلا تستنسخ الأشكال البشرية ويصبح على شكل روبوت ممكن يداوم عنا، وتستثمرين فيه وتدفعين مبالغ طائلة عشان يصير يداوم بدون أي غلط، بدون أي تأخير، بدون يعني أي مشاكل؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة وفي المستقبل القريب.
2: في المستقبل البعيد القريب خلينا نقول كذي، لأن طولة العمر إن شاء الله. صبح علينا، صبح عليك بالخير يا عبير السويدي، تقول بعد يشتغل بدالها والراتب حقها. هاي يعني
3: لا شوفي إذا أنت بتستثمرين في الروبوت بتدفعين عليه مبلغ طائل عشان والله يستنسخ ويستوي نفس شكلك بالضبط ويصير ويداوم يعني،
2: وفي أبديت وفي مدري شو،
3: أكيد المعاش
2: عليه.
3: أكيد المعاش لك يعني، استثمرتي عليه بعد يعني خلاص، بعد شو يبغي تراك مستثمرة عليه. بس أنت عقب لازم شو، مثل ما ذكرت زميلتنا اليازية موضوع الصيانة، الميجر تشيك والماينر تشيك وكل هاي الأشياء،
2: كانها زيارة. خلاص كل أنت تبينه يسوي لك مهام، أنت المفروض بعد تعتنين فيه
3: طبعا.
2: هذا يعني لو كروبوت لو شو ما كان لازم في تدخل بشري.
3: أول شيء السوفت وير يعني أكيد بيكون في أبديت، إذا التلفونات يستوي لها أبديت فأكيد هذا الشيء سينطبق أيضا على الروبوتات.
2: انزين ولازلنا مستمرين معاكم ونستقبل مشاركاتكم مستمعينا على سؤالنا، لو كان عندكم روبوت شخصي يساعدكم يوميا شو اول مهمه بتوكلونها له؟ خلوني اسمع مشاركاتكم، ارسلوا لها لي عبر الاس ام اس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجيه 1009.
3: لا تنسون ذكر اسماءكم الثلاثيه، هذا اللي بننتظره منكم، وبنتعرف على تفاصيل الموضوع ان شاء الله كاملا في الفقره القادمه.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. تفعل. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راه الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح
0: تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: فيه. الخليجية كانت الأثير
3: 1-0-9. في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
4: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وحركة السير في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي نبداها مع شارع الإمارات العابر ليشهد ازدحام مروري من حي براشي للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى الخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الاتحاد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. هلا هلا بعماركم ودرب السلامة والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: وصباح الروبوتات وصباح الأشياء اللي راح تنوخذ منه ويساعدونا فيها. الحين قريت تعليق عيبني، أنا أحس معه، أنا مع فتحي سعيد. نسلم نصبح عليك بالخير ونقول لك يعني صراحة أنت فنان. راعي مزاج يقول يبا ريبور حق القهوة بس، يسوي له قهوة، هذه بعد احنا نحتاجها
4: بس
2: عني انا احتاجها
4: اليوم. في وايد اجهزة يعني من اجهزة او خلونا نقول يعني المشينز او المكاين الخاصة بالقهوة تعتمد حتى شوية على الذكاء الاصطناعي، فيعني شوية الموضوع موجود يعني اطلب اكثر وكلب أمور أصعب في حياتك إذا على القهوة ترى مقدور عليها. ولكن كل واحد ورغباته وكل واحد أكيد طبعا والأمور اللي يحب أنه يعني يوكلها للروبوت. إذا فعلا كل إنسان كان عنده روبوت مساعد فبشو ممكن يوكله وشو المهام اللي ممكن يعطيها إياه. لكن شو موضوعنا؟
2: خلوني أخبركم، هاي خطوة لافتة طبعا. إحنا نروح ورد نقول قم طبعا تكلمتي عن الصين وموضوعنا أصلا عن الصين. هاي خطوة لافتة سووها الصين وعندهم توجه جديد أن شو يمنحون روبوتات شبيهة بالبشر هوية وطنية خاصة فيهم.
4: أوكي.
2: تتضمن معلومات تفصيلية مثل الشركة المصنعة، المواصفات الفنية، مستوى الذكاء المستخدم فيها، بالإضافة إلى سجل الصيانة والتحديثات البرمجية.
4: حلو.
2: يعني شوفوا وين وصلوا، يعني إحنا كنا نتناقش عن هاي الأشياء بساعة، الحين ياسين تكلم عن
4: نؤكد هذا. أيوة. الخبر
2: الهدف من هاي الخطوة رفع مستوى الأمان والشفافية خاصة مع دخول الروبوتات إلى قطاعات حساسة مثل المستشفيات.
4: صح.
2: المراكز الطبية وأماكن العمل المختلفة، هذه يحتاجون يكونون كذي وعشان تساعد بعد هوياتهم في تتبع أي أعطال أو أخطاء فنية عشان يصححونها، مثلا الأبديتات الأبديت الجديم يسووا له أبديت جديد يعني وإلى آخره. الحد أيضا من مخاطر سوء الاستخدام أو الهجمات السبرانية، طبعا هذه لأكثر ناس سهل يخترقونهم، بحيث يصبح لكل روبوت ملف رقمي واضح يردون له وقت الحاجة. يعني مو بس نحن عندنا ملفات هم بعد. ويشوفون أن هاي الخطوة، المختصون طبعا يشوفون أن هاي الخطوة بداية حلوة لمرحلة جديدة يتم فيها التعامل مع الروبوتات الذكية بطريقة مشابهة للسيارات والأجهزة المسجلة رسميا، خصوصا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدا يوما بعد يوم. لكن احنا يعني هذا السؤال اللي حيرنا واللي نقول هل فعلا نحن مستعدين لوجود هاي الروبوتات اللي تشتغل ويانا يوميا؟ نحن مستعدين؟ انت مستعدة عهود؟
4: شوفي اذا
2: وانها يكونون جزء لا يتجزأ من حياتنا.
4: شوفي هذا يعني أنا ما أبغي أقول شر لابد منه، بالعكس هذا ممكن يحسن من جودة حياتنا إذا نبغي نأخذها بمنظور إيجابي، ممكن يحسن من جودة حياتنا. لكن المتشائمين من موضوع الروبوتات أو موضوع الذكاء الاصطناعي أنه خلاص بياخذ وظائفنا فبالتالي نحن بنخسر هاي الوظائف، أنا دائما أقول إذا تبغي تحافظ على وظيفتك تمكن من الذكاء الاصطناعي قبل أن يتمكن منك، يعني علم نفسك، طور من نفسك، ابحث دائما، جرب، اسعى، ادخل في أي موقع له علاقة بالذكاء الاصطناعي وتعلم، تعلم خلونا نقول كيف تخلق داتابيز أو بيانات لمعلومات معينة. كل هذه الأمور تخليك تحافظ على وظيفتك لعمر أطول، على عكس الشخص المتقاعس اللي واقف في مكانه واللي ما يفقه في علم الذكاء الاصطناعي. فإذا أنت بتطور من نفسك تأكد بأن لك مكان في المستقبل حتى بوجود الروبوتات، مش موجودين عشان ينافسونك أنت بس، ممكن موجودين عشان ينافسون أشخاص آخرين تخلفوا وتأخروا في تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي وكل العناصر اللي ممكن تساعدهم من التطوير في هذا المجال. هاي وجهة نظري.
2: نحن هذا موضوعنا خلصنا، لكن شو اللي ينتظرنا في الساعة الجاية يا عهود؟
4: اللي ينتظرنا في الساعة الجاية بعيدا عن كل عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، اللي ينتظرنا عالم من الترفيه،
2: أجواء حلوة في الإمارات.
4: نعم
2: نعم، اتريونا وخلكم ويانا إن شاء الله، راجعين لكم في الساعة الجاية.
5: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخارجية الإماراتية 1009.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: الخليجية 1009.
0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
5: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: صمت بلا صورة.
3: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
4: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
5: شهدت شواطئ جزيرة بلدي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: أهلا بكم. حذرت السفارة الأمريكية في الأردن من أن هناك تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات من دون طيار أو قذائف في المجال الجوي الأردني، وقالت السفارة إن الوضع لا يزال قيد المتابعة، مؤكدة أنها ستواصل تقييم التطورات وتزويد المواطنين بأي معلومات إضافية عند الحاجة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملية المعتمدة، ودعت رئاسة الأركان الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتاً اليوم وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقاً للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
7: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
5: متواصلين إياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009، ومن خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:05 توقيتي في استديو الخليجية، وإلى أجواء مسابقتنا الوحيدة، حيث كل المطلوب منكم إذا فعلا تبغون تستمتعون بجمال الإمارات وتستكشفون منتجعاتها الترفيهية الشاطئية والصحراوية وكل ما فيها من جمال نقدر نستكشفها وياكم، ونستكشف روائع بلادنا الجميلة، ونستمتع ونحتفي بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز بها الإمارات. هناك الكثير اللي تستمتع به في الإمارات، بس كل اللي عليك تشاركنا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذه المسابقة مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا، برنامج ولاء مصمم للحياة. بنتكلم عن تفاصيل إن شاء الله في الفقرات القادمة. وبصراحة بعد كريمين ومدلعين مستمعينا، غير الإجازة غير الجائزة الأساسية، هناك أيضا جائزة إضافية ممكن يحظى بها بعض مستمعينا، مقدمة أيضا من أورا. عموما الآن وفي هاي اللحظات انطلقوا مع أسماءكم الثلاثية من خلال وسائل تواصلنا بكتابة UAE وأسماءكم الثلاثية. أنا أخذكم عهود الخلاني، وما زلت مستمرة في تواصل وياكم في بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة. لنا عودة من بعد دقائق. و good morning.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: فعلا بدأت توصل المشاركات من مستمعينا بكتابة كلمة UAE. المشاركة طريقة تويد بسيطة، فليش يعني نتردد للحظة أن ما نشارك؟ قد تكون الفرصة من نصيبكم، الله العالم، صح ولا لا؟ فأنتوا شاركوا بكتابة UAE مرفقة بأسماءكم الثلاثية هذه المشاركات، وهذه المشاركات طبعاً توصلنا من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. آلية هاي المشاركة، بعد ما توصلنا هاي المشاركات تدخل في سيستم خاص، لابتوب موجود عندنا، الشاشة الكبيرة أيضا موجودة عندنا، خاصة بمسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات على الخليجية 1009. فشو نسوي؟ نحن ما عندنا أي يعني كنترول على هذا الموضوع، كل اللي علينا بس نضغط على الزر المخصص، ومن بعد ذلك يبتدي عاد راندملي يعني وبشكل عشوائي يختار الكمبيوتر الفايز اللي بيفوز ويانا، ونحن كل اللي علينا نعلن عن اسم الفايز ونعلن عن جايزته ونشوف إذا بعد بيفوز بجائزة إضافية مقدمة من برنامج أورا للولاء. الحين تعالوا خلوني أخبركم عن أورا عشان تعرفون شو الجوائز اللي ممكن تربحونها. أولا، هذا الصيف تقدر تعيد اكتشاف الإمارات مع أورا، هذا البرنامج برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، للتسوق، لتناول الطعام، لربح المكافآت من العلامات التجارية المختلفة مثل H&M، بوتس، شيك شاك، برايمارك، ماذر كير، تشيبوتلي، أولتا بيوتي، فيكتوريا سيكريت، فوت لوكر، وأيضا أمريكان إيجل، باثن بودي ووركس، و كينز. فهذه بعض المحلات اللي تندرج تحت تطبيق أورا، وفعلا الواحد يحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات، وأنتم بنفسكم تقدرون تنزلون هذا التطبيق. كل اللي عليكم تدخلون عشان تشوفون التفاصيل بنفسكم من خلال موقعهم aura-mina.com/en، أو حتى تدخلون على صفحتهم في إنستغرام @aura_rewards، ومن خلال تيك توك @aura_mina_rewards، وتشوفون هذه التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة أورا. هذه بعض التفاصيل الخاصة بالجوائز اللي ممكن تربحونها على شكل قسايم من هاي

المحلات. متفقين؟ إن شاء الله أننا متفقين. فالآن أبغيكم تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبشوف الكمبيوتر بيختار منو اللي بيربح ويانا، وعجلة الحظ بالنسبة للجائزة الثانية إذا ستتوقف عند جائزة من الجوائز الحلوة اللي تقدمها أورا، ولا بنقول حظ أوفر وهارد لك. هذا ما سنعرفه بعد قليل، بس أنتوا كل اللي عليكم تركزون بطريقة المشاركة. UAE وأسماءكم الثلاثية من خلال وسائل تواصلنا، هذا المطلوب منكم. أما في هاي اللحظات نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عايض، لا حول ولا قوة. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق، بنسمع يمكن مش متأكدة، يمكن نسمع صوت الفايز الأول، أوكي؟ ولكن بيكون اليوم عندنا بدال الفايز فايزين كالعادة من أول ما بدينا وقت المسابقة، ونحن متبعين نفس الطريقة. هذه المسابقة تبث على كافة برامج الخليجية 1-0-0-9.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
1: على الخليجية
3: حصريا للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة BTEC في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
5: ها قد حان الوقت، كأس العالم ينطلق الليلة. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ساعات قليلة من النوم كوريا الجنوبية تواجه التشيك في الساعة 6 صباحا. جهزوا ليلتكم وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أعود في تواصل وياكم في هاي اللحظات مع المشاركات الكثيرة اللي وصلت لنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. كل ما هو مطلوب منكم وما زالت الفرصة قائمة أمامكم أنكم تشاركونا بكتابة UAE مرفقة هذه المشاركات بأسماءكم الثلاثية. لازم تكتبون أسماءكم الثلاثية، أوكي؟ متفقين؟ زين. الآن بنتقرب من الجهاز المسؤول عن اختيار الفائز الأول وعن جايسته. اليوم نقول ألف مبروك لك يا وديمه عامر الحوسني. وديمه عامر الحوسني ألف مبروك لك يا وديمه. خلونا نشوف جائزة وديمه شو بتطلع في هاي اللحظات. نشوف، نقول ألف مبروك لك يا وديمه، ربحتي ويانا إقامة لمدة ليلة في فندق كريك سايد لاثنينه من البالغين واثنينه من الأطفال دون الـ12 عام، شاملة وجبة الريوق وأكسس للمسبح والحديقة وأيضا للنادي الصحي أو الخدمات الصحية اللي موجودة عندهم في فندق ذا كريك سايد. نقول لك مبروك، ألف مبروك، ربحتي ويانا يا وديمة. هاي الجائزة الأولى مضمونة. نشوف الحين مرة ثانية، نضغط على الجهاز عشان نشوف عجلة الحظ إذا بتكون هناك جائزة إضافية من برنامج أورا. ونقول ألف مبروك لك أيضا، ربحتي ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من فيكتوريا سيكريت. إذن هذه بعض التفاصيل بالنسبة لجائزة وديمة عامر الحوسني. مبروك يا وديمة. وهذا مو معناته أنكم تتوقفون عن المشاركة، لأن في الفقرة القادمة والأخيرة بنعلن عن اسم الفائز الثاني اللي بيربح ويانا، وبنشوف جوائز من تعرف عليها سويا. لنا عودة من بعد دقائق، stay tuned وgood luck للجميع ولكل من سيشاركنا. UAE أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية 1009.
0: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائماً في أكثر.

0: نحن وياكم في اللحظات الأخيرة عشان نتعرف على الفائز الثاني اللي بيربح ويانا في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. وفي هذه المسابقة كل ما هو مطلوب منكم بكل بساطة، إذا حاب أنك تكتشف جمال بلادك وتستمتع بالأجواء الترفيهية في أحضان الإمارات، فتقدر تشاركنا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية. دائما بذكركم بأن هذه المسابقة بدعم من أورا، هذا البرنامج برنامج ولاء مصمم مدى الحياة، ممكن تستفيدون منه بالتسوق، تناول المأكولات المختلفة وحتى المكافآت. فلذلك في هذه اللحظات نحن بنشوف كمبيوترنا بيختار منه والجهاز المسؤول عن الكمبيوتر في هذه اللحظات نقول بسم الله. نقول اليوم ألف مبروك لك يا يوسف هاني، يوسف هاني ألف مبروك لك يا يوسف هاني. لكن في هذه اللحظات خلونا نشوف سويا يوسف هاني بشو ربح، وين بتكون الإقامة الفندقية. مبروك يا يوسف، ربحتوا يان في إقامة لمدة ليلة في ستي بريدج سويت دبي في المركز المالي، شاملة وجبة الريوق. ألف مبروك لك يا يوسف. ولكن بنشوف إذا أيضا أورا بيقدموا لك جائزة إضافية ولا بنقول لك حظ أوفر. نشوف في هذه اللحظات عجلة الحظ وين بتوقف. عجلة الحظ وقفت عند قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من H&M. مبروك لك يا يوسف هاني.
1: مبروك مبروك
0: مبروك يا يوسف، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلب الجائزة. هذه كانت جوائزنا لهذا اليوم مع ثرينه من مستمعينا يوسف هاني وأيضا وديم عامر الحوسني. مبروك عليكم الجوائز الجميلة المقدمة من إذاعة الخليجية 1009 وأيضا من أورا. وبنقول هارد لك للي ما ربح ويانا اليوم، بس جود لك للي أكيد بيتابعنا باكر بدال الفايز. عندنا فايزين، ولا تنسون أيضا تتابعون باقي برامج الخليجية، برنامج بوليفارد ويا الزميل سعد عبد الله من 2 إلى 4 العصر، عنده أكيد فايز في هذه المسابقة. وكذلك من خلال برنامج شورت كات من 4 إلى 6 المساء ويا الزميلة مريم الجسمي، وأخيرا زميلنا عبد الله المهيري من 6 إلى 9 المساء من خلال دوت خليجي، تقدرون تربحون ويا أيضا هذه الجائزة. حظ أوفر لما فازيانا اليوم، حظ موفق للي بيتابع باقي برامج الخليجية وبيتابعني غدا من خلال أوتو من 7 إلى 10 الصبح. في هاي اللحظات أقول تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، ونعود غدا إن شاء الله في تواصلنا وياكم مع ألف ألف سلامة.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للأسف ما زال يعاني من ازدحام مروري ممتد من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري كان بادي من ما زال بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر للأسف الازدحام المروري ما زال قائم من عقب حي براشي بشوية وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. وأخيرا بالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل بتواجهون كثافة مركبات أيضا بسيطة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول، لكن نقدر نقول بشكل عام الحركة سالكة. شارع الشيخ زايد أيضا الحركة طبيعية وانسيابية، ممكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة من عقب دوار مركز دبي التجاري العالمي. عدا عن ذلك الأمور سهالات، توصلون بالسلامة لوجهاتكم أينما كنتم متوجهين. الله يحفظكم.
4: دور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس، احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
5: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر. إن عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح. سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأثير.
5: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. 4 مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
7: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
8: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبابي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. التقى معالي سعيد الهجري وزير دولة مع معالي كريستوفر لوكسن رئيس وزراء نيوزيلندا على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا ومشاركته في معرض فيلدايز في مدينة أوكلاند. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية وأكدا على أهمية احتواء التوترات في المنطقة. حذرت السفارة الأمريكية في الأردن من أن هناك تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات من دون طيار أو قذائف في المجال الجوي الأردني. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتا اليوم وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر عقب العرب لشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي. للعوائل اللي عيالهم ملانين

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستركارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
5: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
6: وين أنت اللي كل ما قلت وين أنت؟

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه، انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت. إنك علي بعد الثرى والسحابة، أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب لشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
0: كانت الأثير.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
5: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
7: ها قد حان الوقت، كأس العالم ينطلق الليلة. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ساعات قليلة من النوم كوريا الجنوبية تواجه التشيك في الساعة 6 صباحا. جهزوا ليلتكم وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى الأربعاء إلى 3,696 قتيلا و 11,413 مصابا. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: جعل السحابة اللي معه برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ظل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود اقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها اموت بين الخد وعيونها السود وحواجب ربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسليت ويعود يبعد عن النفس الحزينه حزنها
1: اشعار
3: على الخليجية.
4: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0% ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
6: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: يعيشون يعيشون.
1: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
2: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
1: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
2: بشارك من يحبك فيه.
3: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرب.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفون الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار
1: في الساعة،
0: أشعار
1: في
0: الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.

0: 1009
1: الخليجية.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: 1009 الاغاني الخليجية على دانة الاثير.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن 73 من موظفيها المحتجزين في اليمن بعد مرور عامين على حملة اعتقالات طالت موظفين أمميين وعاملين في المنظمات الإغاثية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
2: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: 30 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
1: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل ساهر ما رقد لين جفنه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافه والبكاء والعويل لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجل الدليل واصبح الشوق مله كان لجل الدليل كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد علة فوق علة من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أود يتمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل مني السهد لو ينام المسهد طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيلة فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعدت هدد حيرني بدله وين بمري أميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله كربك المستحيل كربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: 1 0 0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف، موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: نت الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: الصيف أجمل مع سويست اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0% ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027 استمتع بتوفير يصل إلى 44 ألف درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة تطبق الشروط والأحكام
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com
5: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا
6: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية
7: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبهى
0: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله السفير مايك والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية البحرينية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلن الأردن أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في السنوات الأخيرة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0 0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يمن بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسميته المستبد الغزير اللي لسدي ذايع. يا من على حساب روحي بالغلب بديته، بحساب مستثمر وجاري وحسابه دايع. أموت أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته،
3: وش أصل الذنب اللي سويته.
2: أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع، أبنشدك قلب من يهواك وين رميته، قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع، ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته. شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع، كم حاسد نحب يتعشاك وتغديته، ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع، والجرح يوم استبد بخاطري غنيته كان الغنى رايع، وجرحك حبيبي رايع.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
8: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: حول راتبك واربح بقوة.
9: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم، لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: الخليجية
0: 10-09.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.
7: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

sensin, ben size أبعتذر أدري معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله السفير مايك والتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والعمل المشترك، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي البحرينية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية، وذلك بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلن الأردن أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في السنوات الأخيرة. وفي ختام هذا الخبر الموجز مع هذا الخبر، حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء من شركة أسترازينيكا، والذي يعد علاجا فمويا موجها لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقلي الذي ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد من خلال تواصل مستمعين ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال مسجداتكم اللي تصلنا أيضا عبر 4000 وكذلك تطبيق الخليجية لإرسال مسجدات. مسابقتنا لازالت متواصلة، واللي يسألني عن كيفية المشاركة كتابة UAE مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، واتمنى ان شاء الله الفوز لكل مستمعين اليوم. ان شاء الله بنسحب على اسم جديد في هذا اليوم، وايضا من خلال تواصلكم عبر 4000 اكتبوا لي UAE مع اسمائكم الثلاثية. اعود الى مسجاتكم.

خلال أيضا مسجاتكم اللي تصنع الأبرار 4000. محمد عبد الله شكرا لك يا محمد، وأتوقع وأوضحنا المستمعين كيفية المشاركة وإن شاء الله تكون من الفائزين. أيضا محمد شافي النعيمي شكرا لك يا محمد، وعبير مساء الخير ونور السرور يا عبير، تقول في حكمة اليوم، في حكمة اليوم: الذي اختارك في الزحام يختلف كثيرا عن الذي لم يجد غيرك في طريقه. شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم. أعود إلى مسجداتكم إلى موضوعنا الأول بعد قليل، وأيضا من خلال تواصلكم على 4000 دو واتصالات وعلى الخليجية.

0: Green Tea.
1: طيب أعود إلى مسيدات مستمعينا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليج يمنال. شكرا لك يمنال, أيضا كذلك محمد رهف, شكرا لك رهف, ليليان منيفة وهزاع الشحي, وكذلك أيضا أمل أحمد, وكل المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. الأول موضوعاتنا في هذا اليوم, ومن خلال أيضا تواصلكم على 4000 ومن خلال لقائنا, لا شك بأن هناك الكثير من أنواع القهوة المختلفة اللي ممكن الإنسان يعتمدها خلال بداية اليوم خصوصا, وأكيد أنه ممكن تكون مؤثرة بشكل إيجابي أكيد بالنسبة لكثير من الأشخاص, لأن نحن نعرف تماما كم هي فوائد القهوة إذا تم تناولها بشكل متوازن. لكن اليوم أخيركم بين نوعين من القهوة, وهل تفضل القهوة الساخنة أم المثلجة؟ هل تفضل القهوة الساخنة أم القهوة المثلجة؟ مع اسماءكم اكتبوا لي تفضل الساخنة أم تفضل المثلجة, واكتبوا لي اسماءكم من خلال مسيداتكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة, وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 29, 42, المنامه 31, 36, الدوحة 32, 45, وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32, 41, أما الكويت 30, 40, وأخيراً الرياض 31, 44.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شوقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيب يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه. بيوفى وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه. في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدل

0: اسم الدونة جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحى. حسب قانونه صان حاضرها عن عيون عدوان والخفايا بصدق الود ومكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان عاشة من الإمارات مرهونة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: الجوجو كوم

0: 1009
1: الخليجية.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%. ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: يا مساء الخير ونور السرور لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية. وأعود إلى مسيداتكم، هل تفضل القهوة المثلجة أم الساخنة؟ عبير تقول الساخنة بشكل عام، أنا ما أحب بشكل كبير الأشياء الباردة، يعني في عز الحر ما عندي مانع أشرب قهوة ساخنة أو شاي. شكرا لك يا عبير. أيضا كذلك هزاع الشحي يقول القهوة الساخنة. سالم حميد يقول يعني يقول لا يصح إلا الصحيح، بالنسبة لي الساخنة بدون سكر، ويقول تسوي لي إعادة ضبط المصنع. شكرا لك يا سالم. أيضا كذلك أمل، مساء الخير، شكرا لك. وكذلك أيضا شكرا على المسج، إن شاء الله دائما تستمعون إلى أجمل الأغاني اللي اختارها جميع زملائنا من قسم الموسيقى. شكرا لك يا أمل. وأيضا كذلك خديجة، شكرا لك يا خديجة، مساء الخير. وأيضا عندي منى، شكرا يا منى. هند، مساء الخير نور السرور، شكرا على المسج. وكل وعمر ومريم، شكرا يا مريم ورهف، وكل مستمعين التواصل من خلال مسجاتهم. طيب، ما بين القهوة المثلجة والساخنة، تختلف مستويات الكافيين بين القهوة الساخنة والقهوة المثلجة والقهوة المحضرة على البارد كما يسمى، ويعتمد ذلك على عدة عوامل، منها نوع الحبوب، البن، درجة الطحن، مدة التحضير، طريقة الإعداد وفق أحد التقارير العلمية. طبعا هناك اختلاف بين القهوة المثلجة والقهوة المحضرة على البارد كما تسمى، فالأولى تحضر بالماء الساخن ثم تبرد ويضاف إليها الثلج، أما الثانية فتنقع في الماء البارد لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة. تشير الأبحاث إلى أن مستوى ومحتوى، لاحظ مستوى ومحتوى الكافيين يتباين بحسب طريقة التحضير. القهوة المثلجة تحتوي على كميات أقل، فيما تحتوي القهوة المحضرة على البارد على كميات أكبر. تظهر بعض الدراسات أن القهوة ذات التحميص الخفيف أو المتوسط قد تحتوي على الكافيين أكثر قليلا من القهوة شديدة التحميص، لأن هذه العملية تؤدي إلى فقدان جزء من الكافيين. رغم أن الكافيين يؤثر بوضوح على مستويات الطاقة، فإن درجة الحرارة وسياق التحضير قد يؤثران أيضا على الشعور بالنشاط. وتشعر طبعا تشعر القهوة الباردة شاربها بانتعاش أكبر، بينما قد تمنحك القهوة الساخنة صباحا إحساس أكبر بالانتباه واليقظة. طبعا تؤثر الإضافات اللي توضع في القهوة على مستويات الطاقة التي يشعر بها الإنسان، الكريمات، المنكهات الغنية بالسكر المضافة، وبالتالي ترفع السكر في الدم بسرعة وتؤدي إلى انخفاضه بسرعة لاحقا. طبعا أيهما يحتوي على مضادات أكسدة أكثر في رأيكم؟ القهوة تعرف بغناها بمضادات الأكسدة اللي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتحمي الدماغ والقلب وتعزز صحة الجهاز المناعي. تشير بعض الأبحاث إلى أن تحضير القهوة بالماء الساخن يمكن استخلاص كمية أكبر من مضادات الأكسدة من البن، ومع ذلك تبقى الفروقات محدودة، ويوفر كلا الخيارين كميات متقاربة من هذه المضادات، مضادات الأكسدة. أيهما ألطف على المعدة؟ من المحتمل أن تسبب حموضة القهوة إزعاج، يعني من يعني تسبب حموضة القهوة إزعاج لبعض الأشخاص اللي يعانون من يعني بعض المشاكل في المعدة. وبالتالي تظهر الأبحاث أن الحموضة في القهوة الساخنة والقهوة المحضرة على البارد تقريبا متقاربة، غير أن حموضة القهوة الساخنة أعلى بقليل من القهوة الباردة. طبعا تختلف أعراض الارتجاع الناجم عن القهوة من شخص إلى آخر. طيب، كيف نختار القهوة المناسبة ما بين المثلجة أو الساخنة؟ القهوة الساخنة والمثلجة والمحضرة على البارد كلها خيارات صحيحة، ومع ذلك توجد بعض الاختلافات البسيطة. فتوفر القهوة الساخنة مستويات أعلى مضادات الأكسدة، فيما تعد القهوة المحضرة على البارد أكثر يعني حدة وأقل حدة في الطعم والحموضة كذلك. جرين تي. في جانب آخر، تمنح المشروبات الساخنة شعور بالراحة وسهولة الهضم، بينما تعطي المشروبات الباردة انتعاش وترطيب خاصة خلال الطقس الحار. في النهاية هي خيارات وأذواق، رغم التقارب هناك اختلاف بسيط يعني بين الاثنين في التأثيرات الجسدية أو التأثيرات حتى على المعدة، ولكن يعني تبقى متقاربة نسبيا فيما بينها. أتمنى لكم دائما الصحة والعافية، وتواصلنا مستمر مع مستمعينا أيضا من خلال تواصلكم على الخليجية، راغبين في مشاركة المشاركة في مساغتنا كتابة أسماءكم الثلاثية مع UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
1: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: وفي هذا الصيف اكتشف الكثير من خلال برنامج أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، وتسوق تناول الطعام وربح مكافآت من علامات تجارية مثل تشاند أم وبوتس وتيك تاك وغيرها، وحمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. مع أورا برنامج الولاء المصمم كما ذكرنا لمدى الحياة، تسوق تناول الطعام اربح المكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك ومذر كير وغيرها كذلك أيضا، وحمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. كذلك أيضا الكثير والكثير من المفاجآت من خلال هذا البرنامج، وبإمكانكم كذلك أيضا مشاركتنا في المسابقة يوميا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر مراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: ها قد حان الوقت، كأس العالم ينطلق الليلة. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ساعات قليلة من النوم كوريا الجنوبية تواجه التشيك في الساعة 6 صباحا. جهزوا ليلتكم وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بوضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يلتقي المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. الخارجية الإيرانية تقول الضربات الأمريكية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا. وفي النشرة أيضا: مونديال 2026 ينطلق مساء اليوم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله السفير مايك والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول هذا اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وتمنى سموه له التوفيق في قيادة بلده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية. وقال سموه: شهدت العلاقات الإماراتية الهندية في السنوات الماضية تحولا نوعيا بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبينا وازدهارهما، ومن خلال العمل معا أثق في أن هذه العلاقات سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. نظمت الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية مجلس إسعاد المتعاملين، وذلك بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة ممثلة بمجلس إسعاد المتعاملين في مركز الشرطة المدينة الشامل، في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة إشراك المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الملازم أول عبد الله يوسف بطران الشحي مدير فرع إسعاد العاملين بقسم السعادة عضو فريق مجالس المتعاملين في شرطة رأس الخيمة.
5: في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية نحو الارتقاء بجودة حياة المتعاملين وتصفير الإجراءات البيروقراطية للخدمات وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وتناولت الجلسة طرح العديد من المقترحات التطويرية من قبل الفئات المعنية المشاركة، حيث شملت توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات، بالإضافة إلى التحسين لسماع صوت المتعامل من خلال قنوات التواصل مع المتعاملين المعتمدة، وتم طرح أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتصنيف فئات المتعاملين لمراكز الخدمة، واستخلاص مؤشرات وقراءات استباقية تدعم اتخاذ القرار وتعزيز تجربة المتعامل.
4: في محلياتنا أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إيتكاما من شركة أسترازينيكا، والذي يعد علاجا فمويا موجها لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافه أثناء العلاج المضاد للهرمونات. وبهذا الاعتماد تسجل دولة الإمارات سبقا عالميا باعتبارها أول دولة توفر هذا الخيار العلاجي، في خطوة تعكس نهجها في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية وتطوير جودة نظام الرعاية الصحية وتوسيع الخيارات العلاجية المتقدمة للمرضى. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت اليوم أن منظومات الدفاع الجوية البحرينية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها والتي كان آخرها اليوم. في الأثناء قالت هيئة الطيران المدني في دولة الكويت اليوم إن حركة الملاحة الجوية استؤنفت بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أما الأردن فقد أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجوي الملكية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن. دانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل، وقالت الوزارة في بيان لها إن الهجمات غير القانونية والإجرامية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا، وأن المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية. من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تخصيص 1 مليار شيكل أي ما يعادل 337 مليون دولار لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة كما نقلت منظمات إسرائيلية. هذا ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية، والذي قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية. ختاما مع أخبار المونديال، وفي يوم الافتتاح لا تبدأ البطولة فقط بل يبدأ معها اختبار النبض الأول ومن أول مواجهة. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب أفريقيا قبل أن تمتد البداية سريعا إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحدا وقتا طويلا للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزا يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط، بل تلاحق التفاصيل أيضا: من صنع الفارق؟ من خسر الإيقاع؟ ومن خطف المشهد؟ هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة، جماهير مجدودة إلى حلم الانتصار، وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: بوليفارد.

0: متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. وبعد قليل إن شاء الله بنعلن عن اسم الفائز. نحن اخترنا ولكن استمر بالمشاركة. طبعا نحن تم اختيار الفائز ولكن استمر بالمشاركة من خلال الاسمس على 4000 وأيضا من خلال تطبيق الخليجية رسالة مسجات كتابة UAE مع اسماءكم الثلاثية للدخول في سحب مسابقتنا. بعد فاصلنا القادم إن شاء الله أعود إلى متسابقنا ومتسابقتنا ونتعرف على الجائزة اللي فازوا فيها ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9.
1: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
1: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤى.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي. أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي ويبقى الحياة هي اللي ترميل الأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني. التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية

0: بيتي ساعتي.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009، ونتمنى دائما وأبدا لكل مستمعينا إن شاء الله الفوز في مختلف برامجنا ومختلف مسابقاتنا واللي تأتيكم على الهواء مباشرة ومن خلال الخليجية 1009. الفائز اليوم محمد يعقوب يوسف. محمد يعقوب يوسف، ألف ألف مبروك لمحمد. طبعا محمد ما تمكن أن يكون يعني على الهواء، فبالتالي نحن سحبنا تحت الهواء، وألف مبروك لمحمد يعقوب يوسف، فاز بإقامة ليلة في فندق قصر السراب، وأيضا بفاوتشر بقيمة 500 درهم.

0: إذن محمد يعقوب يوسف فاز بالجائزة الأولى إقامة ليلة مع الإفطار وطفلين لشخصين وطفلين في فندق قصر السراب، وأيضا فاز بجائزة أخرى في السحب الثاني بجائزة بقيمة فاوتشر بقيمة 500 درهم من آت ألتا بيوتي. نتمنى إن شاء الله دائما وأبدا لكل مستمعين الفوز، ومن خلال مختلف مسابقاتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة وعلى الخليجية على 1-0-0-9. إلى موضوعنا التالي.
1: بيتي ساعتي.

0: بيتي ساعتي لا شك بأن الكثير من الأشخاص يعني في حياتهم اليومية هناك جانب من جوانب النشاط، هذه الأنشطة سواء كانت رياضية أو حتى عملية أيا كان نوعها، فبالتالي هي أنشطة أكيد أن ترفع من طاقة الإنسان وتجدد في حياته. سؤالي هو، ما هو أكثر الأنشطة والهوايات التي تحب ممارستها في أوقات فراغك؟ ما هي أهم الأنشطة اللي وحتى الهوايات اللي ممكن أن تمارسها في أوقات فراغك؟ واكتبوا لي أسماءكم وخلال مسيداتكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من قبل دفن بهاج سمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفة الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبه ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس.

0: وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية. وأعود إلى المزيد من مسيداتكم. عندي أمل تقول في عندي شيء جديد في حياتي, خدت نوت وأبغي أخطط لكم لشهر قدام. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك اللي تواصلوا فيما يخص الجوائز إن شاء الله بيتواصلوا لكم القسم المختص, وأتوقع أن يوصلكم مسج من السيستم أيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9. أمل تقول قراءة تأمل التنفس العميق, النباتات عشق لا ينتهي. أيضا كذلك محمد لوتا, شكرا لك يا محمد. وكذلك أيضا جورج شكرا لك, ريحان نور, وأيضا كذلك لينا ميمونة وسهيل محمد, وكذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم على الخليجية. إذن كنا لازم نسأل, يا ترى ما هو أكثر الأشياء اللي ممكن فعلا أن هذه الأشياء يعني تساهم في نشاطك وتحس أن يعني من الأشياء المحببة إلى نفسك وتزيد كذلك أيضا من نشاطك مع أسماعكم. أشكركم جميعا على التواصل. حتى يزيد الإنسان من النشاط يتخلص من الخمول عليه يتبع روتين يعتمد على التغذية السليمة, الحركة المنتظمة, النوم الجيد, وحتى يحصل على طاقة مستدامة طول اليوم. وبالتالي أيضا يركز على العادات الأساسية مثل التغذية السليمة. ابدأ يومك بوجبة إفطار صحية ومغذية. احرص دائما على شرب كمية كافية من الماء. تناول أطعمة غنية بالألياف والحديد والبروتين حتى تزيد من مستويات الطاقة. أيضا ممارسة الرياضة, لأن عندما نخصص 30 دقيقة يوميا للمشي أو نشاط بدني هذا الشيء يساهم في الحركة في زيادة تدفق الدم الأكسجين إلى الدماغ. جودة النوم أمس تكلمنا عنها, وهي يعني عندما تحصل على القسط الكافي من النوم ليلا مبكرا أنت هنا تعيد ضبط كل شيء في حياتك لما هو أفضل. التعرض للشمس الذي يساعد طبعا في تعديل المزاج وزيادة مستويات فيتامين دي الضروري حتى يرفع الطاقة وتقليل التوتر, لأن الإجهاد الضغوط النفسية ثق دائما حتى لو يعني لم تلمسها في يومياتك أو يمكن يعني لا تشعر بها, أحيانا تحتاج منك أن تتفحص نفسك وتسأل نفسك هل لدي تأمل في يومي, هل لدي ساعة أتأمل فيها أو حتى لو 10 دقائق وربع ساعة, ولكن وغالبا في نهاية اليوم أتأمل فيها يومي, أتأمل فيها الأجزاء المهمة في حياتي وأحاول من خلالها أن أعرف كيف يمكن لي أن أبدأ في الغد يوم جديد وأكثر نشاطا. هذه الخيارات الطبيعية متنوعة هي تدعم صحة الإنسان وتدعم حيوية الإنسان, تجعله يتجنب الاعتماد المستمر على المنبهات أو غيرها من الأمور, ويتخذ خطوات عملية حياتية بسيطة تجعل حياتك دائما أفضل وتجعلك في نشاط أكبر. ما أجمل أن ينظر الإنسان دائما إلى حياته بأنها مجموعة من الأشياء نقوم بتجميعها حتى ننتج في النهاية إنتاج أفضل ونزيد من نشاطنا ونجدد من حياتنا ونجعل كل صورة من صور هذه الحياة هي صورة أجمل وصورة أفضل, وقدرتنا فيها على أن نكون منتجين أيضا تكون أكبر. اسعى دائما إلى نشاطك, إلى حيوية حياتك, وكل ذلك سيجعل كل أيامك ناجحة وكل أعمالك موفقة وكل كذلك أيضا يعني حياتك حتى الأسرية متوازنة بما تحب وأكثر مما تحب.
1: الخليجية الإماراتية,
2: دولة الإمارات العربية المتحدة, موطن الرجال المخلصين, أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين, وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين. 1009
1: دانت حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&D UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: إيفنتس.
1: هناك الكثير لنستمتع به سويا ومعا، سنكتشف ما فاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملكه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث أبيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: في أدنوك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ولمدة ساعتين يسعدني كون برفقتكم. أنا مريم الجسمي، ومن خلال برنامج شورت كات خلال هذه الفترة وكذلك خلال الأيام القادمة ستقام العديد والعديد من الفعاليات الترفيهية اللي بإمكاننا نقضي فيها أجمل وأمتع الأوقات، من ضمنها مسرحية منتزه الخيران. هذه المسرحية اللي تعتبر مسرحية استعراضية وبمثابة عمل فني يحمل الكثير من المواقف الكوميدية اللي تدور أحداثها في منتزه الخيران. تجمع شخصيات مختلفة، ولكن تتحول رحلة المنتزه من مجرد رحلة عادية إلى سلسلة من المغامرات والمشاهد المليئة بالمواقف الطريفة. مسرحية الخيران وحدة من فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. ستقام فعاليات هذه المسرحية خلال يومي 3 يوليو الساعة 8:30 مساء وتاريخ 4 يوليو الساعة 6 مساء. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: أمسية فنية راقية مع صوت مصر الفنانة أنغام، كونوا على الموعد تاريخ 19 يونيو في كوكاكولا أرينا مع هذه الليلة اللي تجمع الإحساس الطرب مع مجموعة من أروع الأغاني العربية والخليجية اللي تميزت بأدائها وغنائها الفنانة أنغام. هذا الحفل بتنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. بإمكانكم شراء التذاكر الآن من خلال موقع platinumlist.net أو موقع coca-cola-arena.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأريح.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمع الفقع. أغلب الناس يحبون هذا النبات اللي يسميها البعض نبات الرعد أو لؤلؤ الصحراء، واللي يختلف حجمه ولونه كذلك. عندنا الفقع باللون الأبيض وأيضا يأتي باللون الأسود، ويتكون بعد العواصف الرعدية ويتواجد في المناطق الصحراوية، ويوجد بكثرة في بعض الدول، دول الخليج ومنها السعودية والكويت، بالإضافة إلى شمال أفريقيا خصوصا تونس وليبيا، وكذلك فرنسا وإيطاليا يوجد فيها الفقع ويعرف بالترفل، وهو نوع من أنواع الفقع. أما منطقة الفقع فتقع في أقصى جنوب إمارة دبي بالقرب من مدينة العين. الفقع نوع من أنواع الكمأة اللي ينمو بعد سقوط الأمطار والعواصف الرعدية، ويبرز جزء منه على سطح الأرض أو يكون مدفون تحتها، ولكن يترك أثر مشقوق يدل عليه. سميت منطقة الفقع بهذا الاسم لكثرة تواجد هذا النبات فيها، ويقال أن هناك سبب آخر لهذه التسمية، وقد تكون التسمية ترجع إلى بئر تسمى طوي الفقع، وهي بئر تفقعت مياهها وبرزت بين التربة كبروز الفقع.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول فورتشن فيفرز ذا بريف، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: 1
3: 0
0: 0

0: خلف التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي. حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: شورت كات على الخليجية.
1: نذكركم مستمعينا بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، وهناك العديد من الأماكن في الدولة اللي فعلا تستحق الاكتشاف وتستحق الزيارة، ونقضي فيها أجمل وأمتع الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء. شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009 من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات بنساعدكم في عملية البحث عن أفضل هذه الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات. عندنا مستمعين يستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجارب استثنائية تقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما عليكم إلا الاستماع لبرامج إذاعة الخليجية 1009 للفوز بإقامات لا تنسى، سواء في المنتجعات الشاطئية أو الجزر الهادية، وكذلك الأماكن اللي تتميز بوجود التحديات والمغامرات، وكذلك تكتشفون كل ما هو موجود في دولة الإمارات. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا. وهذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ora-mina.com أو متابعتهم عبر إنستغرام @ora_rewards.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنت ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة حلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأخير.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطلع سموه على مسجدات سير العمل على المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم عن إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة في هذه الليلة، وتعتزم قريبا أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خارك والإمساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا. دانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل، معتبرة أنها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ حوالي شهرين بلا معنى عمليا. من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تخصيص 1,000,000,000 شيكل، أي أكثر من 337 مليون دولار، لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك كما نقلت منظمات إسرائيلية. ذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة هوليكوبتر عسكرية في منطقة كشمير في باكستان أمس. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد. وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر إن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر إنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: أحد الفعاليات نقدر نسميها فعالية رياضية مجتمعية ستقام في مدينة دبي خلال الأيام القليلة القادمة، مولاثون دبي. هذا الحدث وهذه المبادرة تحول مراكز التسوق في الصيف في جميع أنحاء المدينة إلى مسارات داخلية مكيفة للمشي والجري. ستقام الفعالية يوميا من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر من 7 وحتى 10 صباحا. هذه المبادرة تعتبر مبادرة مثل ما ذكرنا مبادرة مجتمعية مجانية مخصصة للياقة البدنية، ومصممة بهدف تشجيع المقيمين في مدينة دبي وزوار دبي كذلك على البقاء نشيطين حتى في أوقات الحر الصيفية. المشاركة في مولاثون دبي مفتوح للجميع وجميع مستويات اللياقة البدنية، وهذا الحدث يشكل فرصة مثالية للحيوية والنشاط من خلال الجري على المسارات اللي حابين يعني تقطعونها، والاختيار بين مسافات 2.5 كيلومتر 5 كيلومتر و10 كيلومتر بالمشي بالسرعة اللي تفضلونها. تشارك مجموعة من مراكز التسوق في جميع أنحاء دبي بهذا الحدث وتفتح أبوابها للمشاركين فيه عشان يبدون يومهم بالحركة والنشاط والمرح. ضمن مراكز التسوق المشاركة عندنا دبي مول، مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، دبي هيلز مول، وغيرها من مراكز التسوق في مدينة دبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال، اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
3: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: الصيف أجمل مع سويست، اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027، استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، تسوق تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
6: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&دايماً في أكثر.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. نذكركم لكل اللي حابين يتعرفون على آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالأخبار المحلية والعالمية، ممكن أنكم تتعرفون على هذه الأخبار ومستجداتها وجديدها عبر إضافتكم لحسابنا الإخباري التابع لقسم الأخبار في شبكة الإذاعة العربية على إنستغرام @ARN News Arabic. أما حساب الخليجية فهو الخليجية 1009، تقدرون تتعرفون على إيديد الخليجية، وكذلك يعني إذا كانت عندنا مسابقات في بعض الأحيان مسابقاتنا تكون فقط من خلال إنستغرام وكذلك من خلال موقعنا الإلكتروني. إذن تواصل الخليجية ليس فقط من خلال الراديو ولكن كذلك عبر منصاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا، دقائق راجعين.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السماء
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: فانز مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. دولة الإمارات فيها الكثير من الأماكن الممتعة والأماكن الجميلة اللي تستحق الزيارة وكذلك تستحق الاكتشاف إذا بعدنا ما زرنا هذه الأماكن وبعدنا ما اكتشفناها. في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات نساعدكم في عملية البحث عن أجمل وأفضل هذه الأماكن، سواء هذا المكان موجود في مدينة دبي، أبوظبي، الفجيرة أو أي إمارة من إمارات الدولة. عندنا 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية لتجربة الخدمات الاستثنائية واللي تقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادية ومغامرات الصحراء إلى روائع المدينة. بالإضافة إلى هذه الإقامة، إذا كان حظكم أحلى ممكن تربحون يانا جوائز أخرى مختلفة، عبارة عن قسائم مشتريات وكذلك جوائز أخرى من تقدمة مجموعة من الرعاة. إذا حابين تشاركون في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE وتبعثون بهذه المشاركة مع أسماءكم الثلاثية، إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وأيضا ما عليكم الاستماع إلى برامج إذاعة الخليجية، ومن خلال مختلف وكل برامج الخليجية يتم الإعلان عن أسماء الفائزين. بعض البرامج عندنا فائز وبعض البرامج عندنا أكثر من فائز، يتم الإعلان عن أسماءهم. طبعا نعلن عن اسم الفائز بالإقامة الفندقية أو الإقامة في أحد المنتجعات الرائعة، وكذلك إذا كان حظه حلو يربح ويانا جائزة أخرى. عموما مثل ما قلنا، جميع المشاركات نستقبلها على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بالنسبة للمشاركين في برنامج شورت كت، نباكم تتابعون برنامج دوت خليجي مع الزميل عبدالله. البرنامج إن شاء الله بيبدأ بعد دقائق من الساعة 6 وحتى 9 مساء. خلال برنامج دوت خليجي بيتم الإعلان عن اسم الفائز بين الفائزين أو المشاركين ويانا في برنامج شورتكات. إذن الفائزين أو المشاركين في برنامج شورتكات، نباكم تتابعون برنامج دوت خليجي بعد شوي، ونقول حظ موفق للجميع. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا اليوم في شورت كت. تحياتي للجميع، كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما فيه أجمل من اللي يسامح، سامح ما فيه أجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: روع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يهنئ رئيس وزراء الهند بتسجيل أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة. حمدان بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي. ترامب يتوعد إيران بقصف شديد الليلة والسيطرة قريبا على نفطها كفنزويلا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وتمنى سموه له التوفيق في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية. وقال سموه: شهدت العلاقات الإماراتية الهندية في السنوات الماضية تحولا نوعيا بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبين وازدهارهما، ومن خلال العمل معا أثق في أن هذه العلاقات ستشهد في المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطلع سموه على مستجدات سير العمل في المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة، كما اطلع سموه على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي. كما اعتمد سموه أيضا استضافة دبي للدورة 50 من البطولة العالمية للبرمجة، إحدى أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في مجال البرمجة، والتي تستقطب نخبة المواهب الطلابية من مختلف أنحاء العالم. نظمت الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية مجلس إسعاد المتعاملين بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة إشراك المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الملازم أول عبد الله يوسف بطران الشحي مدير فرع إسعاد العاملين بقسم السعادة أو المتعاملين، وهو عضو فريق مجالس المتعاملين في شرطة رأس الخيمة.
5: في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية بتصميم وتطوير الخدمات الحكومية نحو الارتقاء بجودة حياة المتعاملين وتصفير الإجراءات البيروقراطية للخدمات وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وتناولت الجلسة طرح العديد من المقترحات التطويرية من قبل الفئات المعنية المشاركة، حيث شملت توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات، بالإضافة إلى التحسين لسماع صوت المتعامل من خلال قنوات التواصل مع المتعاملين المعتمدة. وتم طرح أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتصنيف فئات المتعاملين لمراكز الخدمة واستخلاص مؤشرات وقراءات استباقية تدعم اتخاذ القرار وتعزيز تجربة المتعامل.
4: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إيتكاما من شركة أسترازينيكا، والذي يعد علاجا فمويا موجها لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، والذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافه أثناء العلاج المضاد للهرمونات. وبهذا الاعتماد تسجل دولة الإمارات سبقا عالميا باعتبارها أول دولة توفر هذا الخيار العلاجي، في خطوة تعكس نهجها في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية وتطوير جودة نظام الرعاية الصحية وتوسيع الخيارات العلاجية المتقدمة للمرضى. أنتقل إلى أبرز الأخبار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة في هذه الليلة، وتعتزم أيضا واشنطن قريبا أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خارج والإمساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا. وجاء تهديد ترامب بعدما اعتبرت طهران أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ نيسان أبريل الماضي بات بلا معنى عمليا. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدين الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل. وقالت الوزارة في بيانها إن الهجمات غير القانونية والإجرامية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا، وأن المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية. من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تخصيص نحو مليار شيكل، أي ما يعادل أكثر من 337 مليون دولار لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة كما نقلت منظمات إسرائيلية. ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسل إيلي سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية، والذي قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في أخبار مونديال 2026، لن يتمكن المشجعون في ساحل العاج من مرافقة منتخب بلادهم في هذا المونديال بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول، كما علمت وكالات أنباء عالمية من رئيس اللجنة الوطنية للمشجعين والتي تنظم عادة تنقلاتهم. إذن ينتظر عشاق الساحرة المستديرة من حول العالم المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في هذه الليلة في أكبر حدث رياضي في العالم، حيث تستضيف ثلاث دول هي المكسيك، الولايات المتحدة وكندا مونديال 2026. صفاء رزاق والتقرير التالي.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب قبل أن تمتد البداية سريعا إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحدا وقتا طويلا للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزا يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط، بل تلاحق التفاصيل أيضا، من صنع الفارق، من خسر الإيقاع، ومن خطف المشهد. هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة. جماهير مشدودة إلى حلم الانتصار وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: تابعوا إذن أخبار المونديال عبر ARN ومنصاتها الاجتماعية. وبهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN
7: الخليجية الإماراتية،
8: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامه 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية

يا مرحبا الساعة، أسعد الله مساكم جميع لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دوت خليجي. ابتدي وياكم من الحين مستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء اليوم الخميس 11 يونيو. اليوم هو اليوم المنتظر جماعة الخير، اليوم هو يوم انطلاق أكيد كأس العالم، وهذه البطولة العالمية اللي تجمع العالم كله، يعني حتى يمكن الناس اللي مالها بكرة القدم أكيد يعرفون كأس العالم، وأكيد سامعين بالحماس الكبير اللي يكون بين الجماهير. فالليلة إن شاء الله تعالى بيكون الافتتاح الأول، لأن هذه الدورة والبطولة هالمرة بتكون في ثلاث بلدان اللي هي أمريكا والمكسيك وكندا، فبيكون هنالك ثلاث حفلات افتتاح، مو بحفلة واحدة، ثلاث. فاليوم بتكون الحفلة الأولى في المكسيك الساعة 9:30 المساء توقيتنا المحلي. طبعا المباراة بتكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والمباراة بتكون الساعة 11 المساء بتوقيتنا المحلي. بالنسبة للفنانين المشاركين، النجم الإيطالي العملاق والمخضرم أندريا بوتشيلي بيكون موجود وبيغني النشيد الرسمي للبطولة DNA بمشاركة ديفيد جيتا وميغان ثيستاليون، بالإضافة لشاكيرا اللي بتغني غنيتها الجديدة لهذه البطولة داي داي مع بورنا بوي. فبيكون هنالك أكيد أجواء حماسية لعشاق كرة القدم، فاستمتعوا بانطلاق كأس العالم. عاد أنا يعني بحاول قدر المستطاع أني يعني اللي عرفه بنتكلم عنه، اللي بعرفه بنتكلم عنه. تمام. يا مرحبا بكم جميعا. طبعا سمعت زميلتي مريم الجسمي ببرنامج شورت كات، إن شاء الله تعالى اليوم بسحب على اسم فائز من برنامج شورت كات، وبسحب على اسم فائز ثاني في برنامجنا هني بي دوت خليجي. عن أي مسابقة أتكلم؟ أتكلم عن مسابقة Rediscovering the UAE والخليجية 1009 وجميع محطات ARN، يعني بتبعث 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية لأرجاء الدولة، نحتفي بالضيافة الراقية والخدمة الحلوة الاستثنائية اللي تتميز فيها إماراتنا. عندنا وجهات جماعة الخير، منتجعات شاطئية، جزر هادية، خلوات صحراوية، مغامرات المدينة، يعني هذه دعوة للاستكشاف والانطلاق ونشوف روائع الإمارات وما تخبئه لنا. اسمعونا إن شاء الله تعالى على مدار هذا الأسبوع، يمكن تكونون من سعداء الحظ وتفوزون بإقامة ما بتنسونها. خلوا شنطكم جاهزة، هاي دائما أقول لكم إياها، واستعدوا أنكم تنطلقون بسيارتكم مع وجباتكم الخفيفة والخليجية أكيد عندكم في الموتر، لأن روائع الفنادق تنتظركم في كل مكان. اكتشف مفاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء، وطبعا تطبيق أورا يعني من أروع التطبيقات اللي ممكن أنكم تحملونها. وهذا الصيف خلونا نعيد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة، تسوق، تناول طعام، وأيضا نربح مكافآت من علامات تجارية معروفة ومحبوبة مثل American Eagle، Bath & Body Works، ورايزنج كينز وغيرها الكثير. حملوا تطبيق أورا اليوم وحصلوا على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. دامنا يبنى ويبنى السيرة، شو رأيكم نسحب على اسم الفايز في برنامج شورت كات؟ يلا من هو الفائز يا ترى؟ من هو الفائز؟ مبروك محمد أبو فتح، بالبركة يا محمد، ألف مبروك يا محمد. يلا خلنا نشوف الإقامة وين بتكون، وين بتكون الإقامة يا محمد؟ يا سلام يا سلام يا سلام، الإقامة في فيدا بيتش ريزورت أم الجيوين.
إقامة فندقية لليلة واحدة في فيدا بيتش ريزورت أم القيوين لشخصين كبار وطفلين تحت عمر الـ 12 سنة مع البريكفست. وجهة رائعة جدا جدا جدا. أولا العلامة فيدا، ثانيا أم القيوين، والشاطئ عندهم رائع جدا، تستمتع جدا بهذه الإقامة. ألف مبروك يا محمد. الحين نشوف إذا بتفوز ويانا بجائزة من أورا.

حلوة أكيد ضمن مسابقة ريدرز كافرينج ذا يو أي إي، وإن شاء الله تعالى باب المشاركة مفتوح للجميع. تقدرون تشاركوني الحين على رقم الـ SMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ثوباني الغزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
1: ربي نعصم
0: ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوح الجوهرة
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعد.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا ويا مرحب الساعة بالجميع. أوجه التحية لكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ما شاء الله ما شاء الله على مشاركاتكم لمسابقتنا Rediscovering the UAE إن شاء الله تعالى. مع بداية الساعة بنسحب على اسم الفائز في برنامج دوت خليجي. أخوي عبد الله يقول مساء حط خمس حمزات ورا بعض. مساء الخير يا مساء النور السرور, تحياتي لك الغالي ويطول لي بعماركم يا ربي. أشارك في المسابقات, حاضر يلا طرش لي UAE مع اسمك الثنائي أو الثلاثي وإن شاء الله تفوزوا يانا. وأيضا عندي لكم مسابقة فيلم توي ستوري بتكون خلال مشوارنا لليوم. أمسي عليكم جميعا, يعطيكم العافية صراحة على مشاركاتكم. بس أشوف إذا حد يعني انطرش مسج. أخوي عبد الله شلال يا مرحبا بك, يا مرحبا بك, مساك الله بالنور والسرور, يطول لي بعمرك يا رب. ولكل من يسمعنا ويتابعنا, إذا نحن ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية أكيد للمشاركة ويانا في مسابقة Rediscovering the UAE. خلوني أخبركم عن منتزه الخيران. البارحة شفت برنامج رائع جدا صراحة, كان بودكاست وضيفته الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن اللي مشاركة في هذه المسرحية وتكلمت عن مدى حبها للتجربة وأن تفكر تعيدها كذا مرة لأن شافت يعني تجربة مختلفة وجميلة. والتيم كامل كان جدا جدا جدا متعاون ومحب خلنا نقول. فمنتزه الخيران مسرحية ترفيهية مليئة بالمواقف الكوميدية وأحداث مشوقة تدور داخل منتزه الخيران الجميل. فمن بعدها القصة تتحول لي أو خلنا نقول تتكلم عن مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المنتزه عشان يقضون وقت ممتع, لكن الأحداث تتوالى بشكل مفاجئ وطريف فتنقلب الزيارة لسلسلة من المغامرات والضحك العام. طبعا المسرحية بتكون على مدار يومين, 3 يوليو الساعة 8:30 المساء, 4 يوليو الساعة 6 المساء, وهي مقدمة لنا من شركة القيصر للفعاليات وبتكون ضمن فعاليات مفاجأة صيف دبي 2026 والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية.
0: الخليجية الإماراتية,
2: دولة الإمارات العربية المتحدة, موطن الرجال المخلصين, أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين, عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين,

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غف القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب عقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد التقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كن يقنص الذكراك المفرحة، لو كان نفسية حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شيء بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حبك وبس 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: صوت بلا صورة.
4: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
5: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
6: شهدت شواطئ جزيرة بوضابي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
3: صوت بلا صورة.
7: موجز الأنباء من شبكة ARN.
8: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بإمارة دبي. وبحث سموه سبل تعزيز التعاون في مجال منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي. أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل جاهزية دولة الإمارات لاستضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة أبوظبي خلال سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق مخرجات عملية وإرث مستدام يسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت خلال الساعات 48 الماضية 24 طائرة مسيرة معادية داخل مجالها الجوي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية وما رافقها من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا في حال نجاح الجهود الدبلوماسية لتأمين الصفقة وسط تصعيد عسكري بين البلدين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من
7: شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
5: سريعا ما نضيع وقت، خلونا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بأكيد إقامة فندقية، ويمكن يفوز لجائزة من تطبيق أورا قسيمة شرائية. خلنا نقول بسم الله من هو الفائز. طبعا هذه مسابقة Rediscovering the UAE. كل الشكر لكل من تواصل ويانا ويتواصل ويانا على مدار اليوم. نقول مبروك لأزهار محمود، بالبركة يا أزهار، ألف مبروك يا أزهار. خلنا نشوف الإقامة وين بتكون. أي فندق. يا سلام، يعني تجربة حلوة بتكون. فندق ميركيور دبي ديره، بالبركة يا أزهار. إقامة ليلة فندقية لتو أدلتس وطفلين مع البريكفاست، طبعا في قلب دبي التراثية. تجربة رائعة جدا، وأكيد المرافق اللي بالفندق تكون على الروف توب، فالتجربة مميزة جدا جدا جدا. زين، خلينا نشوف إذا بتفوزين شيء من أورا. يلا يا سلام، ألف مبروك، فزتي بفاوتشر بقيمة 500 درهم من بريمارك. يا سلام، يعني هذا البراند من فتح عندنا هني في الدولة، وما شاء الله الإقبال كبير عليه. ألف مبروك يا أزهار، وحظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعد.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
3: 1009 الأغاني الخليجية على

باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا ولكل من يسمعنا ويتابعنا ويتواصل ويانا على رقم SMS 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. تحية أوجهها لمنيب. منيب يا مرحب الساعة, يعني يقول من أهل السودان, ألف تحية للشعب الإماراتي وبالأخص ذات الخليجية. شكرا لك يا منيب, وتحياتنا لأكيد أصدقائنا وأحبائنا وأهلنا في السودان. تحياتي لك وللجميع. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009, ويعني أرجع وأعيد لكم نقطة مهمة, لأن في يوم وايد وايد وايد ممتع بيكون ينتظرنا, تاريخ 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا, وتحديدا مع فرقة ميامي اللي بيقدمون لنا ميامي شو في كوكا كولا أرينا. كل عام نحن ننتظر هذا العرض, عشنا ويا ذكريات رائعة, الحين يرجع لنا بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا. نحتفل بنبض ميامي واللي هم من أنتم الجمهور الكريم. رافقت فرقة ميامي في هذه الرحلة الرائعة, غنيت وصفقت وفرحت وكنت السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 مهدى لكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني, الإضاءة, العروض, تصميم المسرح, وبيتم مفاجأتكم مثل ما دائما تفاجئون فرقة ميامي, فأنتم شركاء في صناعة هذا العرض. خلكم مستعدين لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية, كلها حماس, مفاجآت, لحظات فريدة ما تتكرر, توزيعات موسيقية جديدة, مسرح مبتكر, تجربة تفاعلية تخليكم تحسون وكأنكم في قلب الحدث. هذا العرض كله كله كله كله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي. لا تفوتوا الفرصة, احجزوا تذاكركم الحين وخليكم يعني جزء من هذا الحدث المذهل وأضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. هذا العرض منكم وفيكم, تقدرون تحصلوا على تذاكركم من coca-cola-arena.com أو Platinum List والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا العرض. مع بداية ساعتنا القادمة بطلق وياكم مسابقتنا مع Toy Story 5, وليش رأيكم الحين أطلقها وياكم الحين؟ ليش نتري لين بداية الساعة؟ نفتح لكم المجال من الحين, عندي لكم تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 17 يونيو. يعني الألعاب ترجع لنا والأصدقاء يرجعون لنا من جديد, وودي, باز, جيسي وكل الأصدقاء اللي حبيناهم من الجزء الأول لتوي ستوري. لكن الجزء الخامس يعني عنوانه الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا. يشوفون الحين بوني اللي هي الطفلة اللي تمتلك هذه الألعاب, يعني وايد وايد متعلقة بالجهاز اللوحي اسمه ليلي باد, تمام؟ فعند الجهاز هذا أفكار الخاصة إنه شو الأفضل لها, ولكن على الألعاب إنها لازم تكافح عشان تبقى, تمام؟ وهذه مهمة إنه يصبح عالم إن الأطفال بدأوا ينجذبون أكثر للشاشات بدل من اللعب التقليدي, فلازم يحاولون قدر المستطاع إنه تسيرفايف. خلنا نقول أكيد نقدر نشوف الفيلم في فوكس سينماز وعبر شاشة آي ماكس الكبيرة. خلونا نحجز تذاكرنا من voxcinemas.com. لكن أنا عندي تذكرتين لكم للعرض الأول. سؤالي لكم الحين, بوني هي اللي مالكة الألعاب, ولكن في الأجزاء الأولى شو اسم الشخصية اللي كان يملك هذه الألعاب؟ شو اسمه الولد راعي الألعاب هذه؟ شو اسمه؟ انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000, أيضا عبر التطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم ولا تنسى أساميكم.
2: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت, فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.
3: حتى

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس للعفيفة إلى صاحت.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمن جهوده في دعم المبادرات الوطنية. سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء. الكويت تعلن تعاملها مع 24 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات 48 الماضية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وعدد من المسؤولين. ورحب سموه بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك مثمنا إسهاماته البارزة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية ودوره في ترسيخ قيم التسامح والولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وجهوده في إنجاح مبادرة عهد ووعد التي تجسد رسالة وطنية جامعة تعبر عن الوفاء والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بدبي. وأشاد سموه بالجهود الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات بشكل مستمر. اختيرت دولة الإمارات ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 في خطوة تعكس مكانتها الثقافية والمعرفية المتنامية على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا يوم أمس في متحف الاتحاد بدبي، استعرضت خلاله تفاصيل المشاركة الإماراتية وأبرز البرامج والمبادرات المصاحبة لهذا الحدث الثقافي العالمي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.
5: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، وهذه المشاركة تتميز بوجود تنوع ثقافي وحضاري لدولة الإمارات، وجزء منها هو صناعة النشر في دولة الإمارات وكيف نمت وتطورت هذه الحركة وكيف غدا الناشر الإماراتي محط انتظار أنظار للناشر الدولي وكيف ممكن أن يعقد شراكات مع الناشرين الدوليين. فهذه الشراكات تتمثل من خلال المشاركة بتنظيم جلسات بيع وشراء حقوق لكتب عربية وترجمتها إلى الصينية، وأيضا إمكانية ترجمة الكتب الصينية إلى العربية. فالمزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت خلال الساعات 48 الماضية 24 طائرة مسيرة معادية داخل مجالها الجوي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية وما رافقها من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. أكدت باكستان استمرار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة تمسكها بالأمل في تحقيق انفراجه رغم التبادل العلني للهجمات والتهديدات وضيق المساحة المتاحة للحوار. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا في حال نجاح الجهود الدبلوماسية لتأمين الصفقة وسط تصعيد عسكري بين البلدين. أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر اليوم انخفاض أعداد اللاجئين حول العالم خلال عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد. وقالت المفوضية إن 41.6 مليون شخص فروا من العنف والصراع في أوطانهم العام الماضي بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بعام 2024. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة شؤون اللاجئين برهم صالح إن الانخفاض يرجع جزئيا إلى ارتفاع حالات العودة على الرغم من أن الكثير منها لم يكن طوعيا. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز تنفيذ غدا في جميع الدول الأعضاء في خطوة تمثل تتويجا لإصلاح شامل لإطار إدارة الهجرة واللجوء تم اعتماده في مايو 2024.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في يوم الافتتاح لا تبدأ البطولة فقط، بل يبدأ معها اختبار النبض الأول، ومن أول مواجهة تعرف الجماهير أن الحلم لم يعد موعدا بعيدا بل صار أمامها على المستطيل الأخضر. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب أفريقيا قبل أن تمتد البداية سريعا إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحداً وقتاً طويلاً للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزاً يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفاً رقمياً لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط، بل تلاحق التفاصيل أيضاً، من صنع الفارق، من خسر الإيقاع، ومن خطف المشهد. هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة، جماهير مشدودة إلى حلم الانتصار، وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: الخليجية الإماراتية،
9: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
10: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
9: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساعة بالجميع، تحية طيبة وجهها لكل من يسمعنا ويتابعنا ويتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. مع نهاية ساعتنا الماضية سألتكم عن توي ستوري، لأن عندي تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5 اللي بيكون إن شاء الله في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 17 يونيو. فسألتكم قلت لكم بالأجزاء الأولى شو اسم الطفل اللي كان يمتلك هذه الألعاب، وودي وباز وجيسي وكل الأصدقاء هيلة، شو كان اسمه للطفل؟ الحين في الأجزاء الأخيرة البنية اسمها بوني، يعني هو عطاها هذه الألعاب، فالحين الألعاب حقها هي، هو كبر خلاص عرفتوا، فشو اسمه؟ معظم الإجابات صحيحة، هالزاع الوحيد مطرش لي بوني، لا بوني هي البنية تمام؟ أبا عرف شو اسم الولد بالأجزاء الأولى. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. بعد شوي إن شاء الله نسحب أنا وياكم على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم توي ستوري 5. أرجع وأذكركم تقدرون تحجزون تذاكركم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني voxcinemas.com أو من خلال تطبيقهم الخاص، وتقدرون تشوفون على شاشة آي ماكس الكبيرة. شو تبون أحلى عندي؟

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح. وصراع ما بين خير وشر، بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي، وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح. بين عقلي وبين قلبي صراع، منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاحي. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح؟ صار سرا مودعا في الحنايا، واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه، قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول طعام، واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Rising Kings وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان جي استخدم اي اند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل، سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
2: ها قد حان الوقت، كأس العالم ينطلق الليلة. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ساعات قليلة من النوم كوريا الجنوبية تواجه التشيك في الساعة 6 صباحا. جهزوا ليلتكم وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
5: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم لاستماعكم ولمشاركاتكم. أما بالنسبة لسؤالي عن توي ستوري، الولد كان اسمه أندي، هذا هو صاحب هذه الألعاب، ويوم كبر راح وعطى الألعاب لبوني وهي طفلة، فبدأت تلعب الجزء الرابع. الشوك اللي كانت في الحضانة سوت منها فوركي، كان جزء حلو صراحة الجزء الرابع. متحمس أشوف الجزء الخامس الحين وشو ينتظرنا من أحداث، وطبعا يعني يقولون أن هنالك مشاهد قوية جدا جدا جدا بالفيلم وتلامس المشاعر، فنتريا ونشوف شو القصة بتكون بتفاصيلها. نحن عرفنا يعني هيدلاينز خلنا نقول، ولكن شو القصة كاملة إن شاء الله تعالى أكيد نقدر نشوفها على الشاشة الكبيرة. أما بالنسبة الفائز معاي اللي بيفوز بتذكرتين لحضور العرض الأول لتوي ستوري 5، واللي بيكون إن شاء الله في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 17/6، منو الفائز وياي؟ نقول مبروك لي هدى علي الناصر، بالبركة يا هدى. ألف مبروك يا هدى، فزتي ويانا بهاي التذكرتين، وإن شاء الله قسم الجوائز تواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. وبس يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، استمتعوا ببقية اليوم وأتمنى لكم أمسية سعيدة يا رب، وأنا موعدي جدد وياكم باكر إن شاء الله تعالى بمشوار الجمعة. وبعد ما شاء الله هالأسبوع طار، هذا الأسبوع بعد كان سريع، إن شاء الله تعالى باكر نكون وياكم بيوم الجمعة، وأكيد حلقة نهاية الأسبوع من دوت خليجي ويا أخوكم عبد الله المهيري. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، ونشوفكم على خير، مع السلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: سليط شاعر، معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: 1
4: 0
1: 0

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروطها الأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروطها الأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبابي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء. لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. ترامب: سنضرب إيران ونستولي على نفطها كما فعلنا مع فنزويلا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وعدد من المسؤولين. ورحب سموه بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك مثمنا إسهاماته البارزة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية ودوره في ترسيخ قيم التسامح والولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وجهوده في إنجاح مبادرة عهد ووعد. زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بدبي. وأشاد سموه بالجهود الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات بشكل مستمر. عقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية ضمن الزيارة التي تقوم بها سموها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين. فقد التقت سموهما رجل الأعمال السويدي ماركس وولنبرغ أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في السويد والذي يشغل مواقع قيادية في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى، كما قالت سموها على حسابها في منصة إكس. ضمن زيارتي الرسمية إلى مملكة السويد زرت شركة لوفابل المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والتي تعد من أسرع الشركات نموا في مجال تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، كما زرت مركز KTH Innovation الذراع الابتكارية للمعهد الملكي للتكنولوجيا، واطلعت عن قرب على النموذج المتكامل الذي يعتمده المركز في دعم منظومة الابتكار عبر بيئة تحتضن الإبداع وتحول الأفكار والأبحاث العلمية إلى شركات ناشئة ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي. اختيرت دولة الإمارات ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 في خطوة تعكس مكانتها الثقافية والمعرفية المتنامية على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا يوم أمس في متحف الاتحاد بدبي، استعرضت خلاله تفاصيل المشاركة الإماراتية وأبرز البرامج والمبادرات المصاحبة لهذا الحدث الثقافي العالمي. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.
5: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، وهذه المشاركة تتميز بوجود تنوع ثقافي وحضاري لدولة الإمارات، وجزء منها هو صناعة النشر في دولة الإمارات وكيف نمت وتطورت هذه الحركة وكيف غدا الناشر الإماراتي محط انتظار أنظار للناشر الدولي وكيف ممكن أن يعقد شراكات مع الناشرين الدوليين. فهذه الشراكات تتمثل من خلال المشاركة بتنظيم جلسات بيع وشراء حقوق لكتب عربية وترجمتها إلى الصينية، وأيضا إمكانية ترجمة الكتب الصينية إلى العربية. فالمزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت خلال الساعات 48 الماضية 24 طائرة مسيرة معادية داخل مجالها الجوي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة وستستولي على أسواق النفط والغاز الإيرانية. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية. وأضاف: وفي وقت ليس ببعيد سنستولي على جزيرة خرق وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر على سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة. أكدت باكستان استمرار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة تمسكها بالأمل في تحقيق انفراجه رغم التبادل العلني للهجمات والتهديدات وضيق المساحة المتاحة للحوار. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدا في جميع الدول الأعضاء في خطوة تمثل تتويجا لصلاح شامل لإطار إدارة الهجرة واللجوء تم اعتماده في مايو 2024.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في يوم الافتتاح لا تبدأ البطولة فقط، بل يبدأ معها اختبار النبض الأول، ومن أول مواجهة تعرف الجماهير أن الحلم لم يعد موعدا بعيدا بل صار أمامها على المستطيل الأخضر. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب أفريقيا قبل أن تمتد البداية سريعاً إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحداً وقتاً طويلاً للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزاً يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفاً رقمياً لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط، بل تلاحق التفاصيل أيضاً: من صنع الفارق؟ من خسر الإيقاع؟ ومن خطف المشهد؟ هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة، جماهير مشدودة إلى حلم الانتصار، وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: بهذا التقرير نختتم النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
10: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
9: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
11: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
12: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: الحزن بضلوعي شعربه، ضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربه كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تم طربة، وأنا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربة. كنت أفخر نقيل لي شاعر وخلاص، خلاص ما عدت أفاخر به. أسري أسري مع الجرح وأتأمن، يسهرني الليل واسهر به، والليل لأنه من أصحاب

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار، أدرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست، موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: حصريا للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد، بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكثر.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1 0 0

متى ما تفرح افرح لك ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان ودك

0: جتسات على الخليجية.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها، وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها، وان كان على العوا هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. أقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
4: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: لأننا نبني للمستقبل، لأننا نرسخ رؤية أفضل، رؤية أفضل، أفضل، ولأن نظرتنا يملأها الأمل،
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الوحيد، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

فوض العرض خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: اجلس احلى طرب مع جلسات.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري أبغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات أنك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمها إيش فاتها، تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الأسم. هي أجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا ملاش قسم.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1009
4: الخليجية.
5: أحبك كثر ما قالوا حبيبك ما درى عنك.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير
6: الخليجية هي بس

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حصريا للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكثر.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
1: هو محمد بن راشد
0: الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
1: هو حمدان بن محمد،
0: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامه 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
2: أشعار.
0: أشعار
2: على الخليجية.
3: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
4: صحيح إن كان الحب لي معمي فوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ما جرى بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المساء بارد وكان المساء هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
2: على الخليجية.
5: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق شروط والأحكام E&. دائما في أكثر
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف امسح الإيصال

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
2: وين تروح ما عندك لو ترجع السما بجيك.
1: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
2: بشارك من يحبك فيه.
3: صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة، واحتمالي إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.

0: جنباني غزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
1: ربي نعصم
0: ملكني بالحسن والدلال مسكن في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوى الجوهرة
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

100% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت وتنال على خصم حتى 50% فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: اجلس واسمع احلى طرب احلى
2: طرب. هو انت اللي تكلمني.
3: 1-0-0-9
4: امتى انا شوفك يا كامل وصوفك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم الليل رجع عليه النوم لهالسهر لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر العام كنت استلذ الشوق في كل يوم واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم تزعل علي لكننا مروم لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر نور وجهك في الظلام الكتوم وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر الله خلقني على الدنيا حصان عزوم عسفني محمد المكتوم وأنا مهر ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر الشهرة تغير العالم بوجه العموم لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فساء على الخليجية
2: أشعار فساء على الخليجية.

0: 1-0-09
1: فزار. جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي، كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمه وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عقبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسقلني في أوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شورا جرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: هذا هدوء المساء،
3: هذا هدوء المساء،
2: وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم،
3: هذا هو الحلم،
2: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
3: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
2: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، مكان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقه. يمحيني البعد والصدفه معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقه،
3: متى تنور مكانك شمسك الشارقه. اشعار
1: اشعار
0: على الخليجيه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح، للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.